0: الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد.

0: رشيد الفضائيات. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: معكم الرشيد FM.

راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير. صباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM، صباح الخير، صباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: شايف واحد رايح جايب هذا الشارع، ما حد يقدر يلزم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
0: الرشيد اف ام غير شكل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الناس. درس شاغر وعبير البياتي،
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد الجديد، برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: إعلان مفيد ويوصل أكيد،
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: فانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.

0: وانت معايا.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس بيك وانت معايا
1: 91.5.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

0: أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي وقني بالإخرار كامل.

إذا مستمعينا تحية لكل اللي يشوفونا هسا عبر بثنا المباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد، يشوفونا ويسمعونا طبعا، وتحية أكيد للي يتابعونا عبر تطبيقاتنا الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. يلا خلونا نبلش على ما يجي السبت أموت. اسم الله عليكم من الموت يا معودين، هيك يعني الفراق صعب. هو هذا الكلام حلو ومو حلو نفس الوقت، حلو لأنه يعني فد شي يرفع من معنوياتي، ومو لا دا يقول انه احنا بالعكس، دا يقولون انه احنا الجمعة يعني منا لسه بتنموت انه ما دا نشوفك الجمعة، هيك قصده قصدها او ما اعرف، فهذا القصد فهمت يعني، تحاول تحرف الكلام يعني. فيعني حلو مو حلو قلت لكم، حلو يرفع من معنوياتي ومو حلو لانه الإدارة ممكن تسمع تخيل حتى الجمعة داوم، حرام يعني حرام حرام تخيل حتى الجمعة داوم. عمار طلعت وياي اكيد يعني، لا لا لازم يعني اذا صار هذا الموضوع اقول لهم وياي. تخبلين يوم عمري، شكرا حبيبي، اكيد نورتونا، تحيه لكل مستمعينا. وخلونا نبلش بحلقه اليوم، وسؤال حلقتنا يقول: تمتلك القدره على السفر عبر الزمن الماضي، يعني نرجع لي ورا، لكن فقط مشاهد. شوفوا هذه يعني الفكره هي بالفقط كذا يعني بين قوسين، تروح تمتلك القدرة، طبعا هي أكيد بالخيال، لكن تمتلك القدرة، أنت تختارون، تمتلك القدرة على السفر عبر الزمن يعني ترجع للماضي لكن كمشاهد فقط تشوف بس، أوكي، أو تروح للمستقبل وتشوف نفسك بعد 30 سنة، شنو راح تختارون؟ خلينا نشوف. أعيد السؤال أستاذ عمار، اتهم لك تفكر بي زين. تمتلك القدرة انه انت ترجع للماضي، اوكي، لكن كمشاهد فقط، ما عندك اي يعني اي دور، مشاهد تباوع تشوف الماضي مالتك كله، او تروح للمستقبل وتشوف روحك وشكلك وحياتك كلها بعد 30 سنة، شنو راح تختارون؟ أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07-802-114-115 و 07-802-116-117 آسيا سيل 07-702-114-115.

0: عمري شكرا زين الواحد ذا عابر. سمعت حتى تعرف الحدود بعد بيني وبينك يعني رجاء. يلا عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مية هلا.
1: شكرا يعني أني أبو سما، مستمعكم الدائم.
0: أبو سما عزيزي نور، كلش أحب اسم سما على فكرة يعني.
1: الله يسلمك.
0: إن شاء الله يا رب تشوفها دائما يعني أحسن البنات وبالمراتب اللي أنت تحبها وتريدها. طيب
1: الله يحفظك
0: أبو سما. يلا شنو راح تختار؟
1: إذا زين يعني هاني من أرجع من ساحتي فين اللي ورا؟
0: إيه
1: زين يعني بس مشاهد مو؟
0: بس مشاهد. أو يعني على ما أشياءك القبيل أهلك كذا يعني هي.
1: تظل مقابل ما يشوفني.
0: لا ما يشوفك، مشاهد فقط.
1: طبعا أختار الماضي، أروح أشيك الأهل شلون كانوا يسوون الشاي يعني.
0: زين إذا يشوفوك يعني إذا يشوفوك عندك اعتراض؟
1: سوي ما سوي.
0: إذا يشوفوك عندك اعتراض يعني؟
1: يعني متى اكو شغلات مثلا اكو ناس ما تقدر تشوف.

0: صوتهم.
1: مسوي دقايق انت.
0: حتى تشوف كيف
1: ابو سما عندك بلاوي ابو سما، مطلوب ابو سما. طيب فليه زي ليش تختار انه تروح تشوف يعني؟
0: يعني الماضي حلو.
1: اوكي، من باب انه الماضي حلو تريد تعرف انه مثلا اهلك شلون كانوا عايشين كذا.
0: بالضبط، يعني مثلا اجدادي، اشوف اجدادي شلون كانوا عايشين.
1: حلو.
0: يعني مثلا هواية ناس مثلا اذا اشوفهم شلون كانوا شو يسوون ما يسوون.
1: طيب
0: احلى، يعني احلى من المستقبل. المستقبل اشوف روحي بالمستقبل، يعني يعني اذا اشوف روحاني وشايب وحال الضيم حالي يعني شو يصير بيها.
1: طيب تحياتي لك ابو سما، انا كلش اشكرك اتصالك، نورتني. شكرا يا قلبي، مع السلامه. باي باي. هلا والله.

0: يلا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: هلا محمد، شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك تحياتي المخرج،
0: نورتنا والله.
1: صدق استاذ عبير سؤال.
0: اي نعم.
1: ليش بتقدمي لنا برنامج الجمعه؟
0: ماشي محمد، هو ظاهر بده هذا الموضوع، موضوع موجود عندك بالدم.
1: هذا الموضوع
0: ايه بالدم، يعني لا لا. موضوع الخباثه والحرقان وهذا بالدم.
1: اي هذا وغاثه عندنا.
0: انا عاد اقول ما اقدر مدى.
1: واضح
0: واضح.
1: يلا شغل انه عندك الجمعه تجينا الساعه 1 تقدمين برنامج، ايش كذا حلو.
0: تمام، ايش كذا حلو. الله،
1: ترى الجمعه صار حاله حال الايام الباقيه، العالم متى تشتغل الجمعه.
0: الله ايش كذا حلو. ايوه
1: مو صحيح.
0: اي صحيح.
1: هاي خلاص هسه متفقين الجمعة اللي
0: ان شاء الله. اي تدلل تأمر امر. اسمعني
1: يلا وانا اسوي لكم اللوجو،
0: اسمعني بالوحده ان شاء الله. اوكي
1: ان شاء الله. اي تقعد تشيتي
0: بالصاله وحدك. شغل اذاعه وحدك اطلع واسمعني. يلا محمد قل لي شنو راح تختار. تمتلك القدره على انه انت ترجع بالماضي لكن كمشاهد فقط، ما عندك اي دور. اوكي، او أكيد. انه تروح للمستقبل وتشوف نفسك وشكلك وحياتك بعد 30 سنه، شنو تختار؟
1: لا يعني لا، خليني على الماضي احسن لي.
0: ليش؟
1: خلها اعيش ولا اشوف المستقبل واظل افكر وش راح اصير بعد 30 سنه اللي قدام، اقعد ايش افكر بيها المستقبل.
0: زين ليش؟
1: لا
0: ليش
1: الماضي اشوفها افضل، خلها اراجع الذكريات.
0: اوكي
1: اشوف الـ يعني الاهل، اتذكر الاصدقاء، اتذكر اللمات، فاشوف الماضي افضل من المستقبل.
0: اوكي،
1: يعني المستقبل متغير يوميا، اشوف شيء جديد، اشكال جديده يعني، ومتعب.
0: هسه هو طبعا اكيد ما راح يصير الموضوع هذا، لكن دا اقول لك لو عندك القدره، يعني انت راح تشوف
1: نفسك. هو لو عندي القدره اضل على الماضي، ما راح المستقبل.
0: اوكي
1: والله
0: دروح.

0: ظل ظل بالماضي ظل
1: هو حول
0: ظل
1: والبرنامج
0: بالماضي ظل.
1: يسمى حسب الجمعة.
0: طيب تحياتي لك محمد، أنا كلش
1: يلا
0: أشكر
1: هلا
0: اتصالك. أهلا وسهلا، بباي. نورتنا. اتصال آخر. ألو ألو ألو
2: الو الو،
0: ألو، أهلا.
2: شلونك انت عبير؟ صباح
0: هلا،
2: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا يا علي، شلونك؟
2: بخير اذا انت بخير. ادري يقولوا لهم مثلا يقولوا لي فتح يوم الجمعه، زين ما عندي اني دي
0: لا بس بس دقيقه، الجمله الجمله فتح يوم الجمعه ترى مو محل هو. بس على كيف برنامج
2: يعني
0: برنامج
2: يعني البرنامج ادري قابل فاتح كان برا ستة. المهم
0: طيب
2: هو يعني
0: يلا من من المحبه، المحبه ما يخالف،
2: هي صح من المحبه.
0: شلونك يا علي، شو اخبارك؟
2: والله انا بخير، انت
0: يا رب دائما تكون بخير و
2: بشرين. الجو شلونكم؟ شلون يومكم؟
0: لا حلو، لطيف لطيف، يمشي حالك.
2: اه والله احنا هنا صار عندنا صمت هسه على فجأة، شو انقلبت صمت.
0: يعني شنو، حارة لو باردة؟
2: لا لا لا، بالليل بدنا ناقص، بس بالنهار زائد 22 18 20.
0: وضايجين يعني 22 18؟ يا بابا
2: اوف، احنا ما متعودين على هيك شيء والله العظيم. مش هذا دارق اول مره بالتاريخ ومتعرق.
0: يلا ما يخالف ما يخالف، كلها من رب العالمين سهله. طيب يلا قل لي شنو راح تختار، انه تمتلك القدره على الرجوع للزمن بالماضي لكن كمشاهد فقط، يعني ماكو اي دور عندك، كمشاهد بس تشوف. لو انه انت تروح لا للمستقبل وتشوف نفسك، شكلك، أحوالك، حالك بعد 30 سنة، شنو تختار؟
2: والله بصراحة أنا أحب أشوف مستقبلي، أريد أشوف شلون انقلب أنا، شو راح أصير، شو راح يصيرون، بس 30 سنة بس بعد.
0: يعني من باب الفضول تريد تعرف شنو ممكن يصير؟
2: إيه.
0: آه حلو.
2: أحب أعرف، لأن الماضي كله عشته ومع الأسف عشته بمآسي يعني بصراحة.
0: زين.
2: وما أعيده. إيه.
0: يعني ما تروح تشوف مثلا كمشاهد حتى، طبعا ها على فكرة خلي بس أوضح للمستمع، مشاهد تشوف حتى نفسك بأثناء الماضي بس ما تقدر أنت كل شيء تسوي، فهمتني شلون قصدي؟ كمشاهد
2: هو هذا، إيه هو هذا، فأنا ما أريد أشوف الأغلاط اللي صارت والمآسي اللي عشتها، أبدأ أشوف المستقبل حتى ألحق أشبع ألم. لو إحنا حنظل يقول لك إحنا لازم نبدي بخطوة، فأنا إحنا بدينا بخطوة بس الخطوة لسه ما صارت وحدة، بعدنا بعدين بالخطوة هاي.
0: يلا إن شاء الله يا رب كل خطواتك خير. أنا كلش أشكرك علي، نورتني.
2: جميع والمستمعين وللمخرج، ورب
0: شكرا.
2: يسلمكم جميعا.
0: شكرا يا قلبي، باي باي، تحياتنا لك، مع
2: السلامة.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا درس شاغم من راديو رشيد 91.5 اف ام. شموخ امراه اي والله اليوم كله غزال. عوفيهم عوفيهم ليش لا، يعني شيطون طاقه حلوه. فتحيه لكم جميعا، كل اللي تكتبون كلمات حلوه شكرا لكم ونورتونا. اتصال اخر. الو اهلا الله يسلمك، انت شلونك؟ تعلي لنا شويه صوتك فدوه.
1: صوتي ناصي؟
0: اي والله هسه شويه من بالناصي على كلمه الناصي على
1: لا هسه عاد خليني لا
0: لا هسه تمام هسه اوكي هسه حلو هسه زين شو. الله يسلمك شو. انت شلونك؟ ان شاء الله بخير.
1: الله يسلمك الله يسلمك.
0: نورتنا.
1: شنو هم لانه مشتاقين لك يوم الجمعه يردوك تداومي، لانه انت بس ساعه واحده فلو سويها ساعتين.
0: لا اله الا الله لا اله الا اليوم اكو شيء صاير
1: يعني
0: احد دازكم؟ قولوا لي شنو صاير، منو اللي دازكم؟ سلطان مو سوالفه والله العظيم سوالفه.
1: زين ما
0: مستحيل تعبر السالفه، يعني هو مستحيل. اي اعرف انا سلطان
1: بس تتحركين عليه.
0: بس انا مطمنه. شوف
1: ذاك اليوم تقول لي انه يابا راح يسوي طلبات اغاني سلطان،
0: هو غير يتراجع بقراره ان شاء الله. اقول لك شوف، انا ما عندي اي مانع، انا قدام كل المستمعين ما عندي اي مانع اقدم برنامج ساعتين، لكن خلوها ببالكم هو الوقت يبقى وقت ساعة واحدة، معمل بثلاثة إذا ساعتين، صحيح؟
1: صحيح.
0: سلطان ساعة ثلاثة.
1: يعني عندي حل ساعة.
0: سلطان ساعة ثلاثة، انطيني مجال. سلطان ساعة ثلاثة. فهيجي إحنا ما نقدر برنامج ولا برنامج، ما ترهم نهائياً، لا إعلامياً، لا. ما ترهم.
1: زين؟ ما عليهم لقيت لك حد، ما عايش للثنتين.
0: ما يصير موعدنا اخبار وعندنا برامج وعندنا، وصلت الفكره؟ يعني ماكو غير وقت ساعه واحده، تردون ساعتين ونقعد سلطان ببيته ويلبس لنا هذا الروب
1: سو هذا بالسيره، هذا شعبت هذا بالسيره
0: شو اسمه الروب. فشنو رايك ويقعد بالبيت وندزل احنا عود، يعني هذا مساعده. شو رايكم؟
1: لا سوى اسبوع باسبوع مثلا، اسبوع هو ساعتين
0: والاسبوع ساعه. والله هو هذا ماكو غير هذا الحال، تلتزمون اوكي مستعده، بس قلت لكم بالمقابل سلطان يقعد ببيته. ايش قلتوا؟
1: سلطان يداوم ساعه قضيه، صار له وايد داوم ساعه،
0: هو يريد ساعتين على فكره يعني.
1: ايه ما
0: ادري كيفكم انتوا، فكروا بالموضوع وردوا لي خبر.
1: والله فكر انا لازم اقعد
0: حاليا.
1: طيب
0: يلا احكي لي شنو راح تختار؟ تمتلك القدره على انه ترجع بالزمن لورا ولكن تكون مشاهد فقط، لو
1: والله ان الاثنين بس ترجع لي ورا، لانه والله عبير شو بسرعه بسرعه رتبت فينا الايام، يعني ترجع لي ورا هاي اللحظات اللي يعني ما عشناها.
0: زين
1: قبل يعني مثلا على اشياء احنا ما نريد نركض، نريد نخلص دراسه ونريد يخلص اليوم ونريد يخلص الحياه، فاريد ارجع يعني اريد ارجعها يعني هاي الايام.
0: بس راح تكون كمشاهد انت فهماني بهاي،
1: بس خلنا شاهدها يعني خلنا شاهدها لانه مشت بسرعه.
0: اي كمشاهد
1: يعني حلوه مشت بسرعه كانوا يعني يعني عائلته ببساطتها داير مدايرك كلهم قبل لا تبني الشغل بعائلته وبحياته.
0: زين
1: يعني كنا بساطه يعني هي هاي يعني تتفرج عليهم تتفرج على هاي الحياه. انت كنت تريد شيء يخلص بسرعه.
0: اوكي يعني
1: بالعكس يعني تكون متفرج تشوف هاي الاشياء اللي فاتتك.
0: طيب انت من يعني من باب انه يعني الايام والامور مشت بسريع، فاكو تفاصيل يمكن انت ما منتبه عليها تريد تشوفها مره ثانيه او تعيشها مره ثانيه حتى لو كنت كمشاهد فقط. طيب
1: بالضبط اريد تخلص بسرعه، واريد المستقبل انت تشوف الذكاء الاصطناعي وين راح يوصل.
0: هسه انت هيجي لو هيجي رجاء طمع مريض ما ترهم سيناتهم،
1: هو احنا عالم الفانتازيا، خلي واحد
0: يعني. طيب أنا كلش أشكر اتصالك، أتمنى لك يوم حلو عيوني. شكرا مع ألف سلامة. باي باي نورتنا. يلا اتصال آخر.

0: يلا عندنا اتصال آخر. ألو
1: صباح الخير أبو الله.
0: أهلا مساءك خير نورتنا. صباح
1: مساء الخير عفوا.
0: يلا ما يخالف ما يخالف. منو؟
1: من سيدن سويسة اسم مروان.
0: مروان أهلا يا مروان نورتنا.
1: تسلم
0: نورتنا والله. يلا مروان قل لي شو
1: أريد. تحياتي للزنزانة 50 أميل.
0: منو؟
1: أدس تحية للزنزانة 50 مقابلنا هم يسمعونا.
0: أنت وين؟
1: أنا بالسجن.
0: يا سجن هذا؟
1: بالسجن سويسة.
0: ها أنت تباوع البيت وخابرت وعدك تليفون ويا سجن هذا؟
1: مو تليفون هاي الكابينة.
0: كابي آه حلو. ودي روح خابرة خابر.
1: والله حبيت أطلب أغنية
0: دي. الله بالله
1: حمزة نمرة رياح الحياة.
0: أي تأمر تدلل. شكرا لك. باي باي
1: باي
0: باي. يقول بالكامل أنا عندكم وقت للمكان. تخابر أهلك خابر أمك خابر تخابرنا أن تطلب أغنية ليش صيدوك كذي بعد يصير نوب السجن. عم يطلع الأغنية طلع له شوية بلكي مشكلة خاف يكون مظلوم بالسجن وين علينا دعوة المظلوم توصل فسمع الأغنية.

0: والله دي حكاية بعد دير بالك تحكي يا عمار، شفت صيتي وين واصل؟ للسجن. للسجن واصل زين، صيتي هناك واصل، دير بالك يعني دير بالك ماشي. شكرا تحية لكم جميعا. اكيد يلا عندنا اتصال. والله قهرني يمكن مظلوم، قلت له انا قلت له طلع الاغنية، خاف يطلع مظلوم بالسجن ويدعي علينا، تعرفون دعوة المظلوم توصل. يلا الو.
1: مرحبا.
0: مرحب.
1: شلون الصحة؟
0: دير بالك تحكي وياي.
1: من زنزانة خمسة
0: زين؟ انهم زنزانة خمسة يعني بالبدايات يعني ذولا تمام امورهم، فدير بالكم ما حد يحكي وياي.
1: ذولا ثقيلة.
0: زين اي دير بالك. يعني دير
1: بالك. لو اربع ارهاب لو لو قتل منهم.
0: يلا خلي جهاز سلطان مالتكم وينه واصل، فديوم واحد مخابره من السجن سلطان.
1: لا والله.
0: زين شلونك وميل شو اخبارك؟
1: هلا وعيوني شلون
0: شوي نرجع للواقع، امورك تمام؟
1: اي والله الله يحفظك.
0: دورتنا. يلا احكي لي شنو راح تختار؟
1: شنو
0: شنو راح تختار؟ انه انت تمتلك القدره على انه ترجع بالزمن للماضي، اوكي؟ لكن كمشاهد فقط بس تشوف، او تروح للمستقبل وتشوف نفسك شكلك حياتك امورك بعد 30 سنه.
1: وهم بس مشاهد؟
0: اكيد بس مشاهد، مو انت راح تشوف نفسك يعني تشوف وضعك شنو.
1: اي لا اكيد اختار المستقبل.
0: ليش؟
1: ليش يعني الماضي طين وطين.
0: اي
1: طين ما تبي تشوفه بعد.
0: زين
1: اي فخلينا بالمستقبل.
0: شوف المستقبل، اوكي. اي
1: هو انا
0: يعني من باب الفضول طبعاً. تريد تعرف انت بعدين 30 سنه ما توصلت مهم بس قصدي
1: مو بالله
0: روح من عندها طرح هيك يعني انت يعني يمكن 10 10 اذا يعني الله شقف بيك يعني
1: مو بالله شقف بيها وقعه الضغط السكر ما تدري
0: فما نعرف يعني والله اسم الله عليك. لا هالقد ما حكي الموضوع كافي بعد، ما حد يحكي بموضوع سلطان وميط سوري وهاي الطاري، لان هالقد ما نحكي بموضوع اخاف يصير صدق. والله تعال تعال انتو شيلوا الشيء هذا واروح بسجن خمسه زين زنزانه خمسه وهناك اقدم
1: نقعد وياهم.
0: اي عافيه اقول لهم انتو طلبتوا الاغنيه مال حمزه نمره وهاي السوالف. عموما
1: اخذ لهم اياها شغلهم اياها على اليوتيوب.
0: فانت من باب انه الفضول تريد تعرف شنو ممكن يصير بمستقبلك، ما لك علاقه بالماضي، الماضي بعد رحت وعشته وشفته، فايش تريد تسوي يعني؟
1: اكيد اكيد اذا ما بيتغير بس كمشاهد طبعا ما يفيد.
0: طيب انا كلش اشكرك نورتني، شكرا وميت،
1: اتمنى لك يوم حلو. العمار وإلك وتحياتنا الفية
0: فدوى عينك، اتمنى لك يوم حلو خالي من العثرات والوقعات والهزات وكل شيء. شكرا لك
1: نورتني.
0: تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا والله عبير. لا الماضي ولا الحاضر، الماضي يومية بالبال والحاضر نخاف نعرفه، لأن أكيد يختلف عن الماضي وأخاف بي. يلا اتصال. ألو. خاف بي يمكن أعتقد وراها أكل اسمه. ألو.
2: ألو.
0: ألو.
2: ألو عبير.
0: ها سمعت
2: مروان يا دقة اليوم يطبون تفتيش من وراك.
0: منو مروان؟
2: أنا قاعة ثلاثة قاعد أحكي وياك.
0: أقول لك سمعت دير بالي
2: واني من حكور ما
0: دير بالي
2: قلت غير انا سابق لي.
0: دير بالك سلطان مسويها بحياته. اي وقف وقف محمد انت دائما محمد دقيقه سلطان. مخابرك مستمع من سجن صدق؟
2: قلت لا مخابرني خريجي السجون.
0: انا خابروني يعني بلا زحمه. يلا محمد شنو تختار؟
2: والله انا اختار يعني اتمنى تبدي يعني تاخذين الويكند مالتك سبت احد وشغلك يصير
0: لا لا لا لا محمد مو هذا موضوع حلقتنا بلا زحمه عليك، مو هذا موضوع حلقتنا.
2: مو ديرتبوا لك برنامج؟
0: لا لا ما حد ديرتب، مو ديرتب، لا اكو مقترحات وانا اعطيتكم مقترح فكروا بي انه انا اوكي اقدم ساعتين
2: زين يصير انا اعطي مقترح يصير برنامجك يعني من ايش بيك من صالحك هذا.
0: يلا شو بالله إيه؟ قول قول يلا
2: يعني مثل نظامنا
0: اي
2: للجمعة شغل
0: اي
2: وسبت احد ويكند مالتي
0: زين قل لي يعني شنو شنو من يا ساعة ليا ساعة؟
2: نفسه ما نغيره، بس الويكند بدال الجمعة سبت أحد مثلنا.
0: ويبقى برنامج ساعة قصدك؟
2: إيه من الاثنين للجمعة.
0: حلو، لا حبيت أنا وياك بهذا الوقت.
2: اي والله يا يعني
0: حبيبي وصحبي و... ايوه حبيبي وصحبي و...
2: وتحياتنا
0: ولد بلد واحد. طيب يا قل لي والله تختار انه انت.
2: والله عبير اشوف الماضي مالتي. ليش؟ انا مستقبلي ضامنة الحمد لله، يعني عارف هسه
0: شنو ضامنة يعني شلون ضامنة يعني ايش ما ادري شنو ضامنة
2: انا ضامن
0: يعني شلون ضامنة شنو ما يصير هيك تقول اصلا شنو ضامنة؟
2: ضامنة إلا إذا الله راد ياخذ أمانته.
0: إيه مو ضمان يعني أنت شنو ضامن مثلا حياتك شلون راح تكون ضامن وين راح تعيش ضامن إنه شكلك شلون يصير ضامن إنه
2: شكل يعني شيء شكلي ما ينعرف راح أجعد وشيب
0: بالزايد خاف أنت منها حلو
2: إيه. عافية إيه. فبالنسبة تعيشة ضامنة بس ماضي مالتي كلش أحبه مشرف.
0: لحد يا سنة
2: حد 2005.
0: اوكي ورا 2005
2: ورا 2005 قل اعوذ برب الفلق
0: وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا.
2: بالضبط.
0: اوكي تحياتي لك نورتنا اكيد شكرا.
2: اقول شي في عمار باجيرو بالمهدية
0: هاي مال اسماء عرفوها اسماء بمشي. تعياتي لك اكيد نورتنا شكرا. يلا اتصال. الو
3: مساء الخير
0: استاذ بالعراق. مساء النور هلا والله
3: شلونكم شو اخباركم؟
0: الله يسلمك عيوني نورتنا اشكرك.
3: والله انا فضلت تعبير ارجع للماضي.
0: ليش؟
3: لان حياتنا كل ما جاء تقدم لي قدام ما جاء نشوف مستقبل ما جاء نشوف تطور ما جاء نشوف يعني حد جاء نشوف صورة صحيحة يعني جاي يصير عواقب اكثر واكثر.
0: يعني من باب الخوف من المستقبل تريد ترجع للماضي شوية تشوف شكو ماكو لو مثلا شنو يعني شنو الغاية من رجوعك للماضي قصدي؟
3: الغاية من رجوعي كنا يعني الماضي انا اشوف عايشين بخير يعني حياتنا ماشية طبيعية والحمد لله والشكر.
0: زين
3: بس احنا خايفين نتقدم لي قدامنا 30 سنة واحد صار عليه حصل خبزة حصل عيشة حصل طلعة احنا شو جاي كل ما نتقدم جاي تدهور احوالنا اكثر واكثر.
0: اوكي
3: يعني مو مثل باقي الدول، باقي الدول جاي تتقدم جاي ترتاح احنا لا جاي نتعب.
0: اوكي فهمتك. طيب يعني خوفا من المستقبل وما يدري فيقول خلي ارجع واشوف واعيش مره ثانيه اللي عشته قبل احسن ما انه اعيش يعني واشوف اشياء سيئه.
3: الشيء تعرف احسن من
0: صحيح. طيب اني كلش اشكر اتصالك نورتني شكرا
3: عيوني
0: انت شكرا مع الف سلامه باي باي.

0: يلا عندنا اتصال. الو مساء النور.
1: تحياتي لتعبير حضرتك والمخرج
0: والمسلمين. الله يسلمك يا ابو وفاء. شو الاخبار؟
1: تحياتي للمستمع لبرنامج بانجور الاخ العزيز. اتمنى ان شاء الله يفرج عنا مروان الملاكم. انا دائما اسمعي بالبرنامج مال بانجور.
0: هو دائما يخابر. مو انا قلت له شنو اسمه؟
1: دائما بان اسمع حد يقول له الله يفرج عنك ان شاء الله. يعني والله طبعا سجون شويه صعبه.
0: صحيح.
1: مهما كان الانسان مرتاح حتى لو قصر. ان شاء الله الله يفرج عنك.
0: يلا ان شاء الله.
1: دائما اتصل البرنامج عده مرات.
0: والله ما اعرف فساسال بان اكيد.
1: عموما وبالنسبه لل انا ايضا للماضي نحل الماضي لانه يعني هواي شغلات كانت مو كلش يعني بس افضل من الحاضر في بعض الشغلات.
0: اوكي. يعني من باب شنو يعني لا بس عذرا انت تحب ترجع للماضي من باب انه من يعني ليش ترجع للماضي ما تروح للمستقبل؟ يعني
1: والله
0: الاستفاده ممكن
1: صراحه الانسان كل ما يتقدم بالعمر ما يردد بيت الشعر ألا ليت الشبح يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. فطبعا أيام الماضي أفضل من الماضي في أمور معينة وأمور أخرى لا أكيد يمكن الحال.
0: أوكي طيب. نعم. فهمتك. أنا كلش أشكرك أبو وفاء نورتني. شكرا
1: لك.
0: تحياتنا لك. باي باي. ما أعرف يعني مو مشكلة لاني ولا عمار أنه نلتقي بيهم أو نحيد صراحة الظاهر هو مستمع ده. تحياتنا إلا ويلا إن شاء الله يا ربي انه يلا عندنا. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: هلا عبير شلونك؟
0: هلا والله. انت شلونك؟
2: والله الحمد لله. تحياتي لك وكل مستمعين وذات الصبح له عليكم ان شاء الله.
0: شكرا للجميع يا رب نورتنا.
2: يعني ساعتين باليوم البرنامج مالتي.
0: يا بيد عفوا الموضوع ايش بكم اخوتي. على قولته هنا شايف على يقول ترقص لها بشفية تفضل يعني.
2: لا شوف احنا طبابين خير. شبيت على مودك؟ شبيت عبير على مودك؟ احنا تخيلي يصير البرنامج مالتي ساعتين تمام؟
0: تخيل ايه.
2: يا السبت خليه اوف. لا تجيم السبت تمام؟ فمن الاحد للخميس وساعتين.
0: من يا ساعة ليا ساعة. يا ساعة ليا ساعة يلا كمل مقترحك.
2: قبل الصباح

0: صباحي
1: يا ابو مو صباحي
0: مسائي.
1: اني من يا ساعة ليا ساعة تريد حتى تكون ساعتين؟
0: خليها من ثنتين.
1: من الثنتين؟
0: ايه.
1: لي وين؟
0: للأربعة. للأربعة.
1: وسلطان يقعد بالبيت؟
0: لا
1: انا ما عندي مشكلة. ما يتقدم سلطان، ما يحب وهذا وقته. يقول انا وقتي من ثلاثة للخمسة.
0: ايه هو غفلتوها. انعم الله.
1: يلا راح اسألك يلا. يلا سيوف يقولي شنو راح تختار؟ تمتلك القدرة على الرجوع إلى الزمن الماضي لكن كمشاهد فقط، أو لا تروح للمستقبل وتشوف نفسك وشكلك وحياتك وأمورك بعد 30 سنة، شنو تختار وليش؟
0: طبعا شوف عبير، مستحيل هاي شغلتين تصير، مو صحيح؟ لا راح نقدر نرجع للماضي، ومستحيل المجهول راح نعرفه.
1: دا أقول لو
0: المجهول بيضرب. اي لو طبعا بالبداية عندي فوبيا من المجهول، ما أحب اللي يصير. اوكي يعني انت تخيل اذا اشوف فد 30 سنه اللي قدام لا سمح الله اكو كوارث، صحيح؟ ما احب هذا الشيء. الماضي لا، الماضي احب اتمنى ارجع له، الحنين للماضي.
1: ليش؟ من يا باب من يا باب
0: كان الوضع حلو، امان، مرتاحين، الناس اللي نحبهم كلهم موجودين دائما ما دورنا.
1: ايه
0: هسه هاي كلها استفدناها للاسف يعني. كل تفاصيل الماضي احب، اكو انجازات، اكو شغلات صارت بالماضي.
1: طيب
0: يا ريت اذا ارجع
1: تحب انه مره ثانيه تشوفها هسه، بس ما
0: اعيش واشوفها
1: بس مشاهد. طيب
0: لا امانه اعيش واشوفها يعني. اكو شغلات صارت كلش حلوه، مواقف كلش حلوه يا ناس صارت، فاذا هذا صار شيء لا 100% للماضي ارجع.
1: طيب
0: وبقول يعني بدون تردد هيك باصرار. بس لا تقولي لي اللي قدام يعني لا، الحديث مجهول. يعني مثل ما نقول ما اصير ما اعرف يعني، العمر يتقدم. خصوصا احنا بوضعنا بالعراق يا عبير ماكو شيء مضمون
1: اكيد.
0: سنه عن سنه احنا للاسف قدام نحمل السنه اللي قبلها واللي قبلها، يعني اكو ناس دول تتقدم.
1: هو لانه ماكو شيء مضمون، دا انطيكم هذا الخيار اللي هو طبعا من المستحيلات، بس دا اقول لك لو انه انت يعني تروح حتى شنو اذا ما عجبتك الوضع وهذه فالله وياك يعني من هسه تروح.
0: يعني شوف عبير احنا قبل كنت كم حلقه حكينا كل الدول اكو احتمال 10 سنوات 20 سنه اكو مثل شغلهم مضمون
1: زي.
0: يعني مو عندهم شيء يعني مثل ما نقول، بس احنا بالعراق لا ماكو شيء مضمون.
1: أوكي.
0: للأسف احنا مو من باب التشاؤم، كل شيء للأسوأ. احنا جاي نترحم على السنة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، مو صحيح؟ ماكو شيء مضمون احنا وضعنا، فأكيد الماضي
1: طيب. أوكي شكرا يا سيوفي، نورتنا، شكرا لك.
0: تحياتي عبير، شكرا
1: عيوني انت، شكرا. مرحبا نناشد أستاذ عمار عزاوي وأستاذ علي. برنامج درس شاغر يصير ساعتين، ايش بكم اليوم؟ أستاذ سلطان يقعد بالبيت، ايه وياكم. وبالنسبة لسؤال اليوم برسالة حلوة، لا نقدر نرجع للماضي ولا نقدر نشوف المستقبل، لذلك عيش يومك وكل تفاصيله حلوة ومرة. شكرا أبو هيلين. يلا اتصال. ألو، عندك اتصال؟ ألو.
2: عليكم.
1: عليكم السلام،
2: شلونك ست عبير؟
1: هلا يا نعيم، أهلا وسهلا، شلونك؟
2: صحتك مالك؟
1: الحمد لله عيوني خير. الحمد لله تمام.
2: احنا كل احنا نصيح
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله ما عندي مانع عمي، هاي اخر مره احكي بالموضوع، ما عندي موضوع من الساعه 1 لغايه الساعه 3، لكن بشرط سلطان راح يقعد بالبيت. تمام، يقعد رجال كبير بالعمر، يلزمنا كتاب، يلبس مناظر، يلبس هذا الروب شو اسمه
2: ويقرا قصص
1: زي واحنا نمر ليك بين خميس وجمعه، نمر نعطي مساعدات. ها موافقين؟
2: ابو
1: ارسلها مخطيها بصاحب لا عاد لا حد يقترح، شفت؟ لا بتزال. كيف
2: ماكو فرق بيناتكم. طيب. ولا سلطان
1: فد ولا
2: اهل ان شاء
1: الله. اشكرك. يلا نعيم شنو راح تختار؟
2: والله الماضي ارجع له.
1: ليش يا ماضيك ليش؟
2: اكو هواي امور اريد اغيرها.
1: مو تغيرها، مشاهد فقط، ما تسوي شيء، تشوف مشاهد فقط. اي نعم. لا لا ما تسوي مشاهد. انا دائما نقول هاي نرجع للماضي والماضي وحلوه حياتنا. لا اليوم اني خليت لكم بين قوسين كمشاهد تشوف فقط.

0: لو تحب تشوف مستقبلك بعد 30 سنة، شكلك، حياتك، أمورك، كذا، هاي الأشياء.
1: لا طبعا طبعا إذا أشوف مستقبلي بعد 30 سنة.
0: ليش من يا باب؟
1: يعني حلو واحد يشوف مستقبله بعد 30 سنة، لأنه أنت ما تعرف إن السنة الجاية شنو صاير وياك. بس واحد من يشوف مستقبله مدة 30 سنة يعرف على ضوء شلون يتصرف وشلون يعيش حياته. لأنه هو شاف مستقبله شنو، أقول تجي فلوس، الله لا يقول شخص يعني يموت، أو تجي شغلة ثانية، رزق، يعني مدخول ثاني. أنت عرفت بأنه هاي السنة مو هاي السنة الوراء راح يجي شيء رزق، حتى على ضوء أنت تعرفين شلون تصرفي. يعني الماضي راح انتهى، يعني شو اسوي للماضي؟ يعني الماضي لا اقدر ارجع اغيره. افضل شيء اروح للمستقبل، افضل على مود يصير شلون اوضع، يعني وضعي يتحسن
0: زين،
1: يعني وضعي المادي، وضعي او اقول الصحي، المعيشه. نشوف واحد حياته المستقبل، هذا انا افضل المستقبل، يعني ما افضل الماضي.
0: طيب صراحه اوكي، انا كلش اشكرك يا نعيم، نورتني، شكرا لاتصالك، باي باي. عيوني انت، مع الف سلامه، مع الف سلامه. عدنا اتصال.
2: كلش انت بالنسبه لي
0: الله،
2: شمس الفجر والقمر والماي والغيمه، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمه علي.

إذن مستمعينا بالنهاية ووصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، سمعتوا أكثر آراء المستمعين كانت هي حول أنه طبعا اختاروا المستقبل بعضهم، لكن أكثر الآراء كانت أنه لا يحبون يرجعون لزمن الماضي كمشاهد من باب الحب للماضي، من باب أنه أكو أشياء ممكن أنه ما استمتعوا بيها فحابين يشوفوها حتى لو ما كان هم ممكن يأدوها. لأنه أنا قلت كمشاهد فقط، يمكن لأن الماضي رغم كل أوجاعه وأخطائه يبقى هو الجزء الوحيد بحياتنا اللي نحس بيه إنه يعني ماضينا احنا نحس بيه مالتنا، اما المستقبل فهو مو مالتنا. تعرفون ليش؟ لانه هذا بيت رب العالمين ومستقبلنا ما نعرف شنو اسمه. محمد كندا من قال شلون بالله انا ضامن مستقبلي؟ ماكو شخص ضامن. ممكن ضامن لك بيت، ضامن لك سياره، ضامن لك قطعه ارض، اوكي ضامن لك مبلغ معين بالبنك، بس حياتك عموما هي ما مضمونه. فلهذا ناس هواي اختارت ترجع للماضي مو حتى تغيره، بس حتى تشوف أو تشوف اللحظة اللي هي ضاعت من عندها، شخص مشتاقت له أو نسخة منها قبل ما أنه تعب الحياة. أما المستقبل فهذا عبارة عن فيلم رعب عد الأكثرية. ليش؟ لأن مو كل إنسان عنده الجرأة يشوف نفسه بعد 30 سنة ويعرف شنو بقى منها وشنو خسر. لهذا بين ماضي نشتاق له ومستقبل نخاف منه، السؤال راح يكون وهسه فكروا بي يعني بينكم بين نفسكم، لأن احنا ختمنا الحلقة، لكن ممكن نفكر بالصورة الصحيحة. احنا فعلا نريد نرجع للوقت لو نريد فرصة ثانية ويا نفسنا، بما انه كان اكثر اختياركم هو الرجوع الى الماضي. النهاية الناس مو يعني ما كانت تريد تسافر عبر الزمن حتى تشوف مستقبلها، لكن حبت انه ترجع عبر الزمن وتشوف الماضي. الناس كانت تريد انه هي ترجع للحظة قبل ما يضل. اتصلوا بينا، شاكرة جدا كلماتكم الحلوة. سوري و ست اي نعم حي قبل 4 سنوات صالينا لو 5 4 اي نعم اني نفسي. عموما شكرا لكل اللي اتصلوا بينا وشارك اليوم حلو. ادعموا الكبير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. صوت الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا

نصف القمر، معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد، في حلقة جديدة من الطريق اكسترا. في حلقتنا لهذا اليوم راح نحكي حقيقة عن حالة موجودة عند الأشخاص. احنا كمجتمع عراقي وحالنا حال المجتمعات العربية، أساسات التربية اللي كانت موجودة عندنا والتي لا تزال إلى الآن، يعني هسه خفت بطريقة ما، لكن على أساسات التربية اللي تربيناها عشنا على مبدأ العقاب والخوف والتخوف، وهذه كثيرة من عندنا حتى أصبحت هي جزء من اللازمة الحقيقة اللفظية اللي موجودة عندنا بالكلام. نحكي عن أجيال كثيرة، إذا كانت أجيال قديمة كانت أجيال جديدة، أو حتى في بعض الأحيان جيل زد أو زي، بمعنى أن اليوم إحنا دائما عندنا كلمة أخاف، حتى مطربين كثيرين تغنوا بها الحقيقة، هذه كلمة خاف ما أشوفك بعد احكيلي وغيرها من الأغاني. وهذا الخوف بمعنى من الممكن أن يحدث أو لا يحدث في جانب معين. الخوف يأتي من جانبين، أو صنف الخوف خوف البشري يأتي من جانبي، أما تخوف من الثوابت أو المتغيرات. بمعنى أنه إحنا مثلا عندنا سالفة حتى في الخطاب الديني هنالك نوع من التخويف للأشخاص، دير بالك أنت تسوي هيجي، الله يذبح بالنار، جهنم، مدري شنو، يوصل لك مرحلة إلى أنه هنالك رعب ينتظرك، وهناك الكثير من العقوبات التي ستأتيك. بس من تجي تحكي تقول له مثلا زين إذا سويت، يقول لك أوكي تدخل الجنة. عملية الخوف والتخوف، يعني خليك تخاف، هي واحدة من الأشياء اللي موجودة في المجتمع. الخوف من الثوابت أيضا اللي هي جزء من عدها، أنه أنت دائما لديك أو أنت دائما لديك خوف من كلام الناس، بدليل تحكي كل ما يحكي واحد قال لك لا لنسوي شيء، أخاف الناس شو تقول علينا، أخاف أسوي فلان شيء لا الناس تحكي علينا. الناس، والناس أهم جزئين، جزء أصلا ما شايفك ما يدري بيك أنت شنو، وجزء شايفك وهو أصلا أنت تخاف ما تخاف ويحكي عليك. فإذا بالتالي التخوف هو واحدة من السمات التي يتصف بها الفرد العراقي، وهذا التخوف يأتي في بعض الأحيان بالنسبة للثوابت يكون يعني يورث دائما. حتى أنتوا تقول لأبنائكم مثلا أقرأ زين، خاف ما تنجح أو خاف ترسب، هذا للأسوأ. بس ما حد يقول لي أقرأ زين حتى تجيب علامات عالية، حتى تجتهد أكثر، حتى تحصل فلان شيء، لا خاف ترسب. إذا افتراض السلبية مع الخوف هنا قائمة، مطرة الدنيا هذا بالمتغيرات، مطرة الدنيا تطلع بسيارتك، يابان ما أطلع بسيارتي، إيش ما تطلع، أخاف توقف بي بالمطر، مع العلم قد تكون السيارة هي 2000 واليوم 26، أو يابا مثلا اليوم نداوم لأن الدنيا حارة، لا أنا اليوم ما أقدر أداوم، ليش؟ أخاف أطلع أخذ تاكسي، أخاف أتمرض أو يصير بي ضربة الشمس، لنفوت فلان شارع، أخاف أكو مرور هناك. هواي من هاي الأشياء اللي موجودة دائما أخاف يصير فلان شيء. طبعا أخاف بمعنى قلت لكم من الممكن أن يحدث الأسوأ، وأيضا هناك تخوف من الأفضل. واحد يضحك هواية، هاي مال عندنا احنا كلمة، يقول لك ضحكة خير يا رب، يا بليش، يقول لك يعني أخاف بعد هاي الفرحة يأتي الحزن، أخاف بعد الحزن، تخيل بقى هنا أخاف بعد الحزن تجي المصيبة، أخاف بعد المصيبة كارثة. دائما احنا عندنا هذا التخوف بمعنى أن هنالك شيء ما سيحدث، أما سيء أو جيد. ما مكتفي المجتمع بهاي السالفة، ذهب أبعد من ذلك، من تجي تقول له مثلا يابا غير مكان بيتك، جيرانك ناس صيحون يحكون كلام نابي، فجرون مدري شنو، مزاحميك، شيل من مكانك يابا، انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، ممكن لي قدام بعدك 4-5 فروع، لا ما أريد، ليش؟ أخاف أخسر بالبيت وبيعه،
واخاف ما القى. وهاي طبعا مناسبة، احنا لدينا كثير من الامثال والحكم المتداولة وهي سلبية جدا، هي جزء رئيسي من طمس الشخصية للفرد، اللي هي اخاف اروح هناك ما اتاقلم. هو ما يدري، بينما هو تلقاه يقعد بين العالم ياكلهم اكل بالسوالف، تلقاه هي ممكن محور صديقاته، بس هي تعرف، هي استقرأت متنبؤات مالت نوستراداموس، هي لين اشهر منبئ عالمي، تخيلت ان اذا راحت بعد 3 فروع باعت بيتها من ورا الجيران السيء، هناك خاف يطلع الجيران أسوأ، خاف ما تتأقلم، خاف بعيد على اهلي، خاف ما القى، خاف ماكو خدمات، وهي عايشة بمنطقة، يعني مع احترامي وتقديري لمناطقنا الجميلة، زريبة مع الحيوانات، حشاكم ما حط بيها. زين يابا، هسه انت مثلا اليوم بالعمل ماتك، هذا عملك وامورك اوكي وما ادري شنو، جتك فرصة عمل اخرى براتب افضل او براحة افضل او بامان وظيفي اعلى، دائما عندك يصير لا اخاف اروح هناك، اخاف ما ألقى الأجواء اللي عندي. هو تلقى الأجواء اللي عنده مثلا بيته عن مكان العمل ما تكلش بعيد، الموظفين الدائر مدائرة كلهم ما يشتغلون، هو عنده طاقات كلش

عالية، إدارة من عاصفته، مثلا الاختصاص اللي هو دا يشتغله مو اختصاصه الحقيقي. لكن هو افترض عملية الخوف من التغيير بأنها ستكون الأسوأ، إذا افتراض سوء النية موجود أو السوء موجود. مثلا تجي عليه يابا مثلا هاي سيارتك تعبتك وصلح بيها انت، وهاي بيعها وكمل فوقها شوية وتعدك فلوس وخذ لك سيارة. لا ما أرد بيعها يابا، ليش ما تبيعها؟ زينة ودنية، أخاف أشتريها سيئة. هي بكل معيار من المعايير هي أفضل من هاي، ولا هنا موديلها ممكن تلقاها على اثنين تلقى كيلومتر ماشي أقل، أريح، ألطف، أكثر ستاندر بالسوق، لون أجمل، تكنولوجيا بيها. أخاف. وفي بعض الأحيان التخوف يأتي متزامن مع وقائع لكن لا تحتاج هذه المبالغة. بمعنى نرجع لنفس السالفة، يا بس أنت مثلا هذا بيتك هنا مثلا يسوى، وهاي منطقتك صارت ماخذ لك أنت 100 متر تمام، وهاي ال 100 متر بهاي المنطقة لا تبريد لا دنيا لها. زين أنت بما أنت عايش هاي الحياة اللي هي تعتبر حياة ليست بالحياة الكريمة أو الجيدة، زين تبيعها وقدام بالزراعي أو منطقة جديدة فتحت بنفس السعر بس مساحة أكبر، لا أخاف هناك أروح، أخاف هم يخاف يروح هناك. يعني حتى للأفضل هو يخاف، هو يخاف للأفضل الأسوأ. وحدث عن هذه العراقيين، العراقي أينما يذهب يصنع مستعمرة. سافرون مثلا من راحوا تذكرون أول ما راحوا العراقيين السورية كلهم قعدوا بالسيدة زينب، عبالك سوريا تنحصر بالسيدة زينب. هسه تقول لي لين هناك ومرقد طاهر ما له خص. بعدين كلهم انتقلوا وراحوا الجرمان، بعدين كلهم انتقلوا وراحوا لا شو اسمها المصنع ما شو اسمها نسيتها. بعدين اكو ناس يا بس زين روح البابتو، لا ما اروح ليش، اخاف المسيحيين هناك. ما انت ما رحت، الشعب العراقي كله راح سافر، راح مثلا قام يروح رحلات يعني سياحيه، اول ما طلعوا هم فكوا عينهم على بيروت، راحوا البيروت يا بطلع تركيا، كان تركيا بعدها اخاف ما يطببوني، اخاف ما اعرف احكي اخا تالي صار عالم قامت تعيش بتركيا. حتى في هذا الجانب هو يخاف. فهذا الخوف اللي موجود في داخل الأفراد يصنع جزء كبير من حياتهم السيئة مو جيدة. بارحة أشوف فيديو لأحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فده يحكي عن حاله اللي هو أحد الأفراد أو الأشخاص أو أصدقائك وهاي، إنه عنده مشروع. أني راح إذا أكا يحكي يقول أنا راح أفتح فلان شي وأجيب فلان شي، يا بدي يلا يدي بلش يدي سوي. لا يعني هو يعتقد إيش قد ما هاضم الموضوع. يعني واحد اليوم مثلا أني راح أفتح شي أني أحبه بس دائما عندي خوف من الخسارة، لكن ليس تفاؤل وعينك بعين الله، اللي هذا جزء من الأقاويل والأحاديث التي يؤمن بها أغلبنا. إحنا من من من من نحكي بالإيمان وبال إنه حاطين على قولته إن عيننا بعين الله وما حد يلحقنا، بس إحنا كذابين، إحنا ما حاطين عيننا بعين الله. إحنا دائما عندنا خوف من الخسارة ولا نعتقد، هاي لكم، ولا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يبارك في عملنا عندما نعزم ونتوكل على الله. مجرد أحاديث سوالف، ترى حتى الاعتقاد عندنا والإيمان سوالف مو تطبيق. يتحدثين بالشارع وكيف تتعامل مسلم، احنا حرب البسوس، ماكو أي نوع الذي نحن نعتقد به وقوم بتثبيته لديننا الذي ننتمي إليه. ليش؟ لأن عندنا هذا الخوف. صار مثلاً بلش عمل، مثلاً واحد يريد يتزوج، يا بس أنت بعد لميت أمورك وهاي تزوج، خاف ما تحمل مسؤولية، تلقاه وفاتح ثلاث بيوت، عنده أربع أخوة يصرف عليهم، زين ذو شلون تصرف عليهم؟ تختلف بنت العالم. يجي واحد عنده بنية، وهو كان عشر فلوس ماكو بجيبه، وسوى وبنى واجتهد وسوى ومشت الأمور،

عند مخاوف من الماضي بأن الذي يأتي وهو زلمة. عندنا نحكي عن طبعا نحكي عن الزلم، الزلم اللي تلزم تراب طلع ذهب. أكو عالم اليوم أنا أشوفهم جيل جديد ما شاء الله دا تعامل وياهم الآن بقضية ما، مبدعين رائعين طموحين جدا. المهم تيجي يقول لك، لا أخاف اللي يجيها أنيها. بس بسم الله الرحمن الرحيم على كيفك يا حبيبي، ما أنت هم كنت يعني مفلس زوجته. لا فكرة ما بينك وبينه، الظروف في وقتك كانت أفضل لأن العيشة كانت أقل، كانت فرص العمل أكثر من الأفراد. اليوم فرص العمل أقل من الأفراد، أفراد هواي فرص عمل قليلة، ولكن هذا تشوفه أفضل. إذن بالتالي التخوف والخوف هو واحدة من الأشياء اللي تجيبني لي ورا بحياته. هذا الخوف ما كان مصدر قوة حتى على مستوى أن دائما الأصدقاء فلان يخاف من مرته، أقول لك شكو بيها، بالعكس ما يخاف من رجال. هو إحنا ليش نسميها خوف؟ حقيقة أكو رجال اليوم يخافوا من نسوانهم صراحة، وأكو نسوان تخاف رياجيلة، يعني أزواج مرياجين. المهم فبالتالي هذا الخوف احترام مفرط، مفرط أو حذر عالي، ويترجم إلى كلمة اليوم تصفن على نفسك أو أنت تصفني على نفسك. كم مرة تستعمل كلمة أخاف أو خاف؟ هي دائما خاف عندنا. طالع أنت الساعة بالستة، دوامك الساعة بالتسعة، يا بش طالع بالستة، خاف أتأخر بالطريق، خاف ينسى، خاف ما أدري شنو. وأنت صار لك في 4-5 سنين يمكن مرة مرتين صارت عندك هاي الحادثة. إحنا من الأشخاص الذين ننسى كل ما حصل من إيجابية وكتبه الله لنا، ونتذكر ما قام به البشر. واحد عشاكم وحشا قدركم، أثول طلع من الفرع صفن، جت لحظة إدراك اللي هي لحظة الجسمة، فر السيارة تأخرت، صار ازدحام شوية بالنص ساعة، رجعت كملت طلعت. مرة صارت من 4 سنين، دائما ببالك هاي المرة ممكن تتكرر اليوم، وهذا طبعا في علم الطاقات هو جذب للطاقة. وكثير من هذه المخاوف خاف تيجي عليك وعلى أولادك وأنت ترتبها. يا بخلي نروح مثلا سفرة، مثلا نطلع، هاي هسه طلعت مال ست حمرين وما ست حمرين، لا أخاف نطلع يطلع المكان ما حلو، أخاف فلان يدوخ من الطريق، ابنه يا ابنك يقول لك أنا أروح، لا ما تعرف أنت مصلحتك، أخاف نروح هناك وما نتونس، أخاف بالطريق والطريق يصير ازدحام أو يصير كل المخاوف وافتراضات السوء تكون حاضرة. بس مستحيل يقول عادي خلوا نروح، وإذا طلع عود المكان مو مثل ما إحنا شايفيه، حلو مثل ما إحنا شايفيه، ديالة كبيرة نروح لديالة، ما هاي نفتر ونرجع نروح نقعد بواحدة من ذني المزارع الجميلة اللي هي على طريق بغداد. إذن خوف هو تخوف غير مبرر ومبالغ به. واحد يجي طفل جديد، هاش قد احكيك على العائلة، واحد يجي طفل جديد يسألوه جماعته او هو ما يسألون، يسألوه حبايب صاحباته، مبروك الف مبروك، شو وقت تسوون اللاخ؟ لا ما نريد نسوي الثاني، يا بليش او ننجب طفلا اخر، ما تدري خاف الظروف تتغير، والعراق ظروفه ما استقرت من عهد الملكية من 58، 70 سنة ما تغير. مش أسا راح يتذكر العراقي تغير مثلا يعني. وجاءت ما بعد 58 4 أجيال إلى 3 أجيال، وانت بعدك خايف مثلا، تمام؟ فلتعرف إلى أن هذا الخوف هو جزء كبير من حياتك وجزء كبير من تفاصيل حياتك. ذاك يوم أنا هم أبع فيديو، شفت وحدة قالت أنا عفت الوظيفة، شوف باع تخيل مشتغلة بمشروع ونجح وخير من الله، وبذاك الوقت شو تقول؟ تقول أنا عفت الوظيفة

فخفت أن أفشل وما أنجح. بس هي ما مجربت. بس من جربت ملكة الجراءة جربت ما أدري اللي صار وياها شنو يعني ما أتذكر شنو. المهم نجح وخير من الله وأصبحت رائدة من رائدات الأعمال. غير اختصاصك؟ لا، حتى على مستوى العمل داخل المؤسسة. أحد أصدقائي طبعا وهو يعني يعمل، هو ضابط ورفت رفيع، قلت ليش ما تغير يعني تروح مثلا مديرية ثانية وهاي؟ قال لي لا أنا أحسن يا بليش، قال جماعتي وأعرفه من زمان وهيك وهاي، أخاف أروح هناك ما ألقى اللي لاقي هناك. قلت له شو لاقي هناك؟ قال ما لاقي شيء. قلت له هناك شنو؟ ما هي نفس الشيء، وانتو كلكم عسكر. أوكي أكو اختلافات، بس بالتالي أنت رجل ضابط ستتعامل مع ضابط ضمن بيئة معينة. أنا أروح المؤسسة ثانية إعلامية راح ألقى قدامي مثل ما مثلا هسان بالرشيد، راح ألقى قدامي ناس من الجيل اللي مثل جيلي، جيل الإعلامي دا أقصد، وناس من بعد جيل وناس من بعد جيل، يعني حلقة جيلين وراي، يعني جيل قبلنا يعني ديرشون عليهم مي ورد صفوا تراب نفط، فالجيل الورانة حلقة جيلين، وهذا طبيعي جيلية شغل. فإذا كمل خوف سلبي، ووجود هذه الطاقة السلبية الكبيرة جدا يجعل منك أو منك شخصية مهزوزة تتأثر بأبسط الأشياء ولا تؤثر. حتى اليوم كنا بنياتنا أكثر شيء من يطلعن مثلا يروحن يشترن عندهن مشكلة بالألوان. هسا راح يجينا الصيف، تلقاه بالصيف لابسة جوزي، لابسة أسود، لابسة أزرق طوخ، يا شنو بدلي هسا ألوان الصيف، ألوان صيفية، فواتح الحلوة الجميلة. أوكي إذا كان عندك مشكلة بجسمك ليش ما ضعفتي من الشتاء حتى هسه؟ وإذا أنت تشعرين في داخلك إلى أن هذه الألوان يعني ممكن بطبيعة جسمك بطبيعة تفاعل نوتش ممكن يشوفيها أنه هي شوي قياس أكبر قياس أصغر، تترتب الأمور، بس على الأقل طلعي إنسانة مبتهجة بالألوان اللبسية. لا ما بدل ستايلي، أخاف الناس، خاف الناس شو تقول علي؟ شو تقول علي؟ واحدة كانت تلبس جوجي بالشتاء لبست أصفر أو وردي عادي طبيعي. تخيل بساطة الفكرة، هل لك أن تتخيل؟ أنت إذا صفنين هسه ويا روحك تتخيلين بناتنا الجميلات اليوم يطلعن بالشارع سوقا بالرغم من وجود بعض المآخذ وهي جزء من الطبيعة الإنسانية في داخلها هي كفرد كامرأة، يعني من تجي تقول لها مثلا صديقتها ليش ما تتعلمين سياقة؟ لا أخاف أسوي حادث. أخاف أسوي حادث؟ وليش أكو سائق لحد لا ما مسوي حادث؟ أغلب السواق اليوم موجودين بالشارع مسوين حوادث، وإن صار الحادث فدوة إليك حديد غيبلي. فإذا بالتالي هذا التخوف إيش قد يرجعك لورا، إيش قد يخليك تقتل طموح في داخلك. وهذا ما بوجهة نظري هذا ما يعطي نتيجة لعدم وجود أو لكثرة الأفراد في هذا المجتمع نساء ورجال الذين لا يستخدمون عقولهم بطريقة الابتكار أو التطور أو حتى التحديث. يعني تخيل أنت تليفون شيله وشركة مثل يعني أبل أو غيرها أو سامسونج أو هونرو أو ذني شركات، ونحكي عن سوفتوير ما بين الأندرويد والآي أو إس، شركة صاحبها مو سلطان يعني اللي ما أنا بالنسبة لي بس أشوف أبديته كويس، لا ناس متخصصة بهذا الموضوع تحدث أنظمتها كل شهرين ثلاثة خمسة، يجيك هاك، يجيك تطور، يجيك سالفة، يعني حسب. فتخيل جهاز يطرح في

في الأسواق. عمر الافتراضي من سنة إلى 3 سنوات يحدثون السوفتوير مالته أو نظام التشغيل، يحدث في مرتين ثلاثة. وأنت أو أنتي صار لك فوق 10 سنين ما محدث نفسك، باقي على القديم. ليش ما محدث؟ لا أخاف ما أدبرها. شو ما أدبرها؟ شو ما أدبر؟ اليوم أكو آني أشوف شباب وبنات يعني مواليد 90s 80s تحسه عايش 1900 وخشبة، من تسريحة شعره، من لوكه، من كلامه، من لبسه، من مجال عمله، ولا يزال إلى اليوم. طبعا هذاك وذاك يعني تحسه قديم، ومن يشوفك أنت اللي واحد من أبناء جيله ومواكب هسه عمي، لا نحكي باللبس حتى لا نعتبر تافهين، ولا نحكي عن تسريحة شعر، نحكي مواكب الحالات الموجودة الآن في المجتمع من تطور وحديث وكلمات واستخدام. يا بش مستوش من أم هذولي؟ أم هذولي اللي يقولون عليك ما موجود، وأنت عبارة عن حصواية لا تكبر لا تصغر في هذا المجتمع إذا تفكر بالطريقة. حصواية، أنت عبارة عن حصواية لا تكبر لا تصغر في هذا المجتمع، لا أحد يبالي بك. ال ال ال الطرف الوحيد اللي بك هو الله سبحانه، لا أمك لا أخوك لا قرايبك لا جيرانك لا زملائك، ماكو أحد، حتى ما أدري من أمي، ما عليه، فقط الله سبحانه وتعالى يبالي بك. ليش؟ لأن هو أعطاك مجموعة من النعم لازم تستخدمها بطريقة إيجابية، وعندما تطلب أطلب على قدر أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى، مو يا رب جنط بيها $1,000,000 يقول لك كل ما أعطيك على حلقك، وانت ما تعرف تستخدم، انت اذا سلمك هسه اذا تلقى بالشارع 100,000 اربع ايام تصفن ما تعرف شلون تصرفن، اول ما هاي تروح تسوي بها قاعده، وانت هم نفس السالفه، اذا جت الرزقه 250,000 صفنين اول ما تروحي تشتري كوزمتك، يسمعش يقول ما عندها وتشتري هدوم. فاذا هذا كله منين نابع؟ نابع من الخوف والتخوف اللي في داخلك. انتقل الى مرحلة من الخوف. بشر جربت آني صالح، وها بشر ترى بشر دم ولحم وعقل وأفكار ودنيا ودهاء وكذب وحرمنة وبوك، وعرفه صالح 13 سنة عرفه، يا بنتخب غيره، لا أخاف اللي يجي أسوأ. شين تعرف أحسن من زين ما تعرفه؟ أنا بس أعرف من جاب هذا، دا أتعامل وياه بطريقة يعني الحب من طرف واحد اللي جاب هذا المثل. لا أخاف اللي يجي أسوأ. ليه شاب؟ مو إحنا عندنا تجربتين اللي يجي أسوأ، إذا أنت ما عرفت تختار، مو لأن الأقدار رسمت لك الأسوأ. بالمناسبة نرجع للإيمان، إذا أنت كنت مؤمن أنت يجب أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يريد لك الصلاح عندما تكون صالحا. لما أنت تكون جيد صالح، هسا صالح ما أقول لك روح نام بالجامع ولا يومية أقف لي ولا أضغط على نفسك وخذ من مصرف البيت وروح زيارة، لا، الإيمان بأنك تؤمن يوميا من تطلع من بيتك أو أنت من تطلعين من بيتك أو من تقعدين الصبح، تآمنين أنه الله سبحانه وتعالى سيكتب لك اليوم شيئا جديدا. هسه بعد نيتك بالإيجاب الله يرسم لك اياها جيدة، نيتك انت مو صالحة اي خليش ضمن خانة الاختبار، حاشا لله ان يرسم لك شيئا سيئا. حتى المصريين عندهم هذا مفردة متداولة، اللهم قبل العواقب سليمة، العواقب ما قال سيء سيء، لا عواقب. الشعوب تتناقل بلساني مجتمعها أو بيئتها، تناقل المفردات بلسان بيئتها. فأنت اليوم أو أنت كأفراد إذا قلت لك اذهب إلى مراجعة، بما أن اليوم سبت باكر الدهمون وكو بيهم، اليوم إحنا عندنا قطاع خاص، اليوم ما ترجع بالله فكر هي نفسك، شوف الخوف من ذن ذكرتهن أو وحدة من كلهن مجتمعات وين وصلوك. إلى اليوم لدينا أفراد في المجتمع العراقي يؤمن أو هو متيقن

بأن الوظيفة الحكومية هي أفضل خيار في الحياة. هو يعتقد. ليش؟ لأن هو تربى على أم موظفة وأب موظف أو خال موظف أو قرايب موظفين أو جيران موظف، واليوم الدولة تمن عليهم براتب تقاعدي ما يتعدى المليون. يقول لك مليون مضمونات طول عمري لحد ما أموت. لا، التمن يوم اللي صرت متقاعد تمتت، خلي ببالك. فصفيت عبارة عن تاكل وتنام وتطفض وايات. شو صفيت؟ شنو الإنجاز اللي سويته بحياتك؟ كل رؤوس الأموال والناجحين في مجال العمل يعملون حتى آخر يوم في حياتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال لك أنا راح أعيشك 50 سنة 60 سنة ووراها أبقى انتظر الموت. شنو الموضوع؟ ما كان انتظرت من شو تصغيرت عادي، مجاعة صارت هسه سوي روحك جوع نفسك، وهاي اطيها شهر يجوز يلحقون عليك أهلك، إذا ما عندك ناس دار مدارك شهرين ثلاثة يصير بيك جفاف، سلمها تراب تموت. فإذا أنا لا أبقى أسيرا لمخاوفي لنهاية عمري. المطربة الكبيرة والرائعة جدا ديل، تعرفوها جون سمينة، بعد ضعفت اشتهرت في سن 30 تغني من وقت طويل كلش، بس ما اشتهرت، ما على قولة سعدون افتروا يا أهل القلوب، افتر ضعفت، صار صوتها يخبل، عالم تتداولها. اليوم هي أيقونة حتى كثير من الفيديوهات اللي يتم تداولها على هي شلون تحكي الأكسنت البريطاني، بريتش أكسنت، أي اللهجة البريطانية في اللغة الإنجليزية، هي كبيرة. أبو قاسم الشابي وهو شاعر من بلاد الشام، فلسطيني أعتقد، هو أصول فلسطينية، اللي كتب أشهر قصيدة يتم تداولها في المجتمع العربي منذ أكثر من 50 إلى 60 سنة، قصيدة قاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانق شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثتني روحها المستتر، ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. كلكم حافظيها، هم كلكم تعرفون على أيديهم من شعر الحياة. هذا توفي في عمر 26 سنة، تخيل 26 سنة ومات صغير، 26 سنة ولا 25 سنة، المهم في هذا العمر وكتب قصيدة القصيدة الخالدة. حلو، قصيدة خالدة عشرينات، ما وصل يمكن. فتخيل الإنجاز والإرث الذي تتركه، لا يشترط أن يكون ملازما للعمر، بس انت ما تسويه. تدري ليش؟ لان تخاف، تخاف تجازف، وتخاف تبدي، وتخاف حتى النهاية تخاف من عندها. اليوم 2 شركاء ما متفاهمين بالعمل يخافون يفكون الشراكة. ليش؟ والله استحي من فلان، وش تستحي؟ غير غرقان انت، غير العالم الدق بابك. 2 اليوم زوج وزوجة بيناتهم رباط الزوجية المقدس، مشاكل بالدنيا محترقة، نونية وإهانة يا بتطلقي من، لا أخاف وين أروح؟ مجتمع ما يرحم، هو أنت ما راحمة نفسك، أنت نفس السالفة، ما مرتاح، إنسانة سليط، إنسانة متطلبة، هواي تفاصيل ما يطلقها. ليش؟ أخاف على الجهال. يا جهال إذا تخاف عليهم، إن كنت أنت صالحا وهي صالحة، هسا أكو عدم تفاهم، هذا طبيعي، طبيعي عدم تفاهم، ولكن أنت اليوم أنت وأمك وأبوك ما متفاهمين بدليل ماكو واحد ابن أو بنت يحب أمه وأبوه بنفس الوقت، يعني بنفس الكمية، لا لازم تلقى ميال إلى طرف. فتخيل إذا أنت رحم واحد من عائلة وحدة، أم

امك جابتك وابوك و... تخيل هذا كله وانت اكو خلافات بيناتكم، شلون لعد؟ فهمني. اذا عندك هذا التخوف اخي شلون ايش وقت الله يسهل عليك وتعبر للضف الاخر؟ ايش وقت تقرر ان ما تلتزم بالقوانين؟ بس تقولي شلون ما التزم بالقوانين؟ ما التزم بالقوانين اللي خلاها عقلي الي، مو اللي خلت الحياه، مو اللي خلت الحكومه، مو اللي تنظم الحياه اللي انا عايشها، لا القوانين اللي انا حطيتها، اللي والله اني ما احب اكل باميه. يا بلاش ما تحب تاكل؟ ضايقها؟ لا. شفتها؟ لا. اكلتها؟ اكلتها وصار بك مرض؟ لا. بس انا حطيت هذا القانون لكني لم اخذ التجربه. ليش؟ خوفا من امه ما احبها. شنو خوفا ما احبها؟ الله سبحانه وتعالى وجدك او خلاك في هذه الارض وترك لك كل ملاذاتها، قال لك استمتع، بس عندي شرط واحد، بس ما عندي شيء. شوف هاي لو رجال الدين يحكون اياها، اقسم بالله اليوم حتى اشخاص مشككين او ملحدين او موتورين او مذهب كلها تنتهي. قال لك شغله واحده بس سهله، لا تاذي الاخرين. بس تقول شلون ما عم تاذي يا اخي؟ لا تكون انت شخص فاسد في هذه الارض. بس هاي ردها من عندك، واللي هي تخوفت، تخيلوا تخوفت منها الملائكه كلها في الخطاب الخالد ما بين الله والملائكه، تجعل فيها من يفسد فيها ويعيش في الارض فسادا، قال ان اعلم ولا تعلمون. كان خايفين، قال شلون صدق قاعد تخلي هذا البشر يعيث بها ارض فسادا؟ قال لا انا ادري، اعرف بشري واعرفه. خطاب كان ما بين الرسول واحد ال اعتقد ال يعني الصالحين، يعني هو واحد من مو مشكله، اكو مرات هيك تروح من عندي. المهم فهذا الحوار كان، قالوا له يا رسول الله انت شلون يعني تقول اني اشفع لامتي؟ تشوفهم ناس مو زينين، ناس زينين. والرسول يتحدث بهذه الطريقه ويقول سأشفع لمن أراه مؤمنا، مو هو يقول لي أنا أشوف، يعني تصرفاتك تقول أنت مؤمن. وإحنا بالشارع كنا نصلي ونصوم ونزكي، ما يزكون كذابين. المهم والروح وعمرة، وهسه عندنا 28 نائب بش اسمه بمكة، هم مصالهم شهرين من داومة وما شلون طلعت لهم اسماء، يقولون اسماء طلع قبل ما هاي هيك من بين سبحان الله من بين 371 واحد من شقيد طلعوا 28 منهم قدمين على الحج، وطلعت الحج يا سلام يا حبيبي. المهم هسه مش اسمه ما هاي ما مش اسمه مش اسمه ما شاميم هذا ما شايفين. المهم فهذا وتروح انت هناك وتبكي وتذغب، بس انت كذاب، انت ما انت العالم ما تشوفك مسلم، لا تصرفاتك تصرفات مسلم، لا أخلاقك أخلاق مسلم، لا أدبك أدب مسلم، لا أنت كإنسان وهيكل عظمي يسير تل الرسول اتهد علي يوم ومعركة وبعد والدنيا من طب مكة عاد يكسر باب، لا يضرب مرة، لا يعتدي على جاهل، لا يعتدي على شجرة، دير بالكم. وكانت كلمة الرسول سيف على أعناقهم، كش مسوا ما قدروا. طاب من هاي الباب، طالع من ذيك الباب عادي رسول الله. انت من هاي القصة وين مقضيها تخاف؟ من ايش تخاف ما ادري. وبدليل هذا الخوف ايضا يخلق نوع من الجهل، خوفك من المستقبل جعلك عبارة عن إنسان تحب الأبراج وتروح لأم عباس السحارة وتشوف الكارتات وتتابع ذني سوالف التافة. هاي هو هذا خوفك لعشينه، خوفك من المستقبل، بينما أنت بوضع الطبيعي أنا ما تخاف من المستقبل،

لأن أنت حاط هذا المستقبل بين يدي من يصنع المستقبل لك اللي هو الله سبحانه وتعالى. ذني كلهن ما يحجيهن المؤمن، ما يحجيهن اللي يصعد على المنبر ويسوي فيك ويخليك تشعر بالراحة والطمأنينة والحب العالي لله سبحانه وتعالى عندما يرسم لك الأقدار. أنت خوفك من هذني هو واحدة من تشكيكك بأن الله سبحانه وتعالى سيرسم القدر بالطريقة الصح. هواي أنا شفت من أصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة وحتى الصغيرة يقول لك أنا كنت أخاف أبلش بس الله رزقني. هو ليش الله رزقه؟ سأل نفسك ليش الله رزقه؟ شنو عنده كرامة بسوي زين موقف حرب البسوس؟ لا، بس هذا الله رزقه لسبب، إلى أنه كان مؤمنا جدا هو داخله، مو راح يشاهن، لا هو شعر بأنه مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيكتب له الأفضل، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب السوء، يكتب الأفضل للناس. واحد جاي يريد يبني بيت، أول ما هاي عنده خوفة من مشترات القاع، قول مرته دفعته، قول هو اندفع، قول صاحبه، قول أمه، قول أخته دفعه واشترى، يبدي نوح ويون خاف ما عندي فلوس وابنيها. كم واحد صارت بيكم انتو هسا عند حشين ذين القصص، كم واحد بيكم صارت بيه، كم واحدة من عشان صار بيها هاي السالفة؟ خوف شي يصير وشون ابني، والبيت انبنى وخلصت وصارت قصص وسوالف. الوقت في هذه الحياة يسير باتجاه واحد كالنهر، لا يمكن إيقافه ولا يمكن العودة به أبدا، مثل النهر الجاري قد ما تحاول توقفه يكسر السدود ويمشي. طبعا أتحدث عن إيقاف، يعني مو تبني لي سيد أليسو مثل ما هاي عطشون الأتراك وإحنا قاعدين صافنين، يطلع من عندنا وفد توسل بيهم رحمة والديكم دعت مصطفى تاتورك، بس افتح لي شوية المي ترى عطشنا شعر يا باي. مهم، فإذا بالتالي أنا اليوم هل لدي خوف؟ نعم، فرد العراقي أنت عندك خوف، عندك والخوف مكتفك وراح تبقى ترجع لي ورا، لأن خوفك مأثر عليك، خوفك اللي مخليك لا تعرف تأكل لا تلبس، لا حتى بالنسبة للأكل. يعني أنا كمرات مثلا شباب أو أشخاص ألتقي بيهم، بارحة واحد من الأشخاص سألته قلت له أنت مسافر؟ قال لي إيه مسافر. قلت له وين رايح؟ قال والله ويا صديقي وهيك صارت ورحت تونس ورحت البلد آخر. قلت له زين. قال بس أنا ما جيت تعرف شنو السفر. يا إلهي، كرر رائع كانت الكلمة. قلت له شنو؟ قال لي أنا ما جيت تعرف شنو سفر. قلت له شنو كبير أنت؟ مو كبير يعني هو وايد 2000. قال لي ما أعرفه، رحت لهذا البلد شو أوكي مشت الأمور، رحت للبلد تونس عرفت شو معنى سفر. قلت له شلون؟ قال مو أنا طرت بطيارة ورحت الترانزيت ونزلت باسطنبول، ومن اسطنبول طلعت بعدين رحت لتونس وبقيت وافتريت واستكشفت واكتشفت قابس قبل أنش تخاف، يعني لدي تخوف من السفر. ليش؟ لأن شايف أفلام متأثر بالأقاويل ومتأثر كثيرا بالقصص التي متداول بوقوك دير بالك. ليش؟ شنو أثولاني؟ فلوس يحطن على قدي وأطلع. أكو ناس يشترك والله عندها ناس تخاف. أكو واحد يقول لك أنا خاف من الطيارة، زين صاعد بيش صار وقعت بيك؟ لا، ليش تخاف؟ ما أعرف، أخاف أسوق سيارة، أخاف أشتري بيت، أخاف يرجف الحلق. أنت يا من نفس السالفة، الدرسين أخاف أدخل علمي، أخاف أدخل أدبي، ليش؟ أخاف أرسب. زيش ما تقولي أنا عندي إرادة وأنجح، أخاف أدخل فلان كلية، مو أنا ما أعرف، أخاف وأنا تعين، أخاف ما تعين. هو أنت بالإعدادية وتفكرين تتعينين، لين أنا أدخل اختصاص ودراسي وأقرأ

كل احسن شيئين وبوتيكات وذن شله دورا هن لعشر سنين قادمه ينطيك هو ما راح ترى هذا مناسب مو يتنبأ هذا يقرا السوق يحسب على مدى هو جوجل مبحث منتشره في جوجل نصها كذب وافتراء والنص الاخر صحيح وينطيش السن جي بي تي مو شات جي بي تي ترى بالمناسبه اذا السئله انت غبي يجاوبك بغباء ترى هو واذا جاء السئله وانت ذكي يجاوبك بذكاء هو انعكاس لك لذلك اكو ناس مره تسال يقول لك شات جي بي تي ما يفيد يا ليش ما يفيد ما يفتهم مو ما يفتهم. وانت ما تفتهم انت ما تعرف تسال سؤال او انت ما تعرفين تسال سؤال المهم استقرئ سوق العمل شنو ممكن يطلب واروح درسي هذا الاختصاص وثابري حتى تحصلي معدل بحيث تلتحقين سواء معدل هندسه 50 المهم روح انت وحتى تتخرج وتعمل في هذا المجال وتبدع وتكون عنصر فاعل إلك ولأهلك احسن ما تنتظر راس الشهر حلقك فاكه تستلم 600,000 احتمال 600,000 طلعها باسبوع بعمل ما بدليل ابو الدليفري يوميا طلع له خير من الله 50,000 أبو التوصيل 50,000 طلع يوميا اللي يشتغل بس توصيل يعني فد 10 ساعات توصيل ما أعرف هالسنة بس بالتالي يحصل أجز 50,000 يعني أسبوعيته 300 يازلم أخو خيته هسه اليوم أول ما يتعين شهريته 1,200,000 ماكو بس لأن ما يريد يندعك يخاف من الحياة ستبقى أسيرا لذلك الخوف الذي صنعته وستبقين أسيرة خوف الذي صنعتيه ولن يكون هنالك أمل لباقي الأيام راجعوا نفسكم وراجعوا شقد الخوف اللي أنت اليوم تشوفه وتتداوله من خلال كلامك وتنفذه بحياتك وخاله قدامك وراس مال مستقبلك ايش قد اخذ منك فرص وايش سوى لك وايش قد رجعش لي ورا وايش قد وصلك الى مرحله من المراحل اللي انت الى اليوم تباعين على صاحباتك الما خافن وتباعينهم بعين حسد وعين غيره وانت باقيه حالك حال الحصوايه لا تكبرين ولا صغرين نلتقي على خير باي.

0: حبل يا
1: مو. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
3: كلش سهله.
2: اعلن
3: اعلن اعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
1: الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالسبعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها. جديد على الرشيد اف ام،
1: اسمعوا جديدي
2: على اذاعه الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
1: محمود الغياث.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: الرشيد FM إذاعتك.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

Uno. أنا دنيا من الولا الله وأنا مو اللي فوق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة. جديد على الرشيد اف ام،
1: اسمعوا جديدي
2: على اذاعه الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
1: محمود الغياث.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info

0: info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: انت مشو يعني
8: اسمع

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير تجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيم الأبيض، يرافقني الغالي عمر ثائر بحلقة نتمناها تكون ممتعة ومختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964700111415 و0780211617117 وألف تحية لكل المحبين. كل واحد في شخصيته عنده صفات حلوة وعنده صفات مو حلوة. في الساعة الأولى أريدك تعطيني الصفات، أربع صفات حلوة عندك أو أربع صفات حلوة عندك. حلو، خلي ما يخالف، خلي في هذه الحلقة هسه، يعني خلي إنه واحد يطلع يقول، من حق الواحد يقول أبان عندي ترى فلان صفة حلوة معتز بها، هذا حلو. بالعكس، هاي من الأشياء الحلوة. واحد عنده صفة الكرم، واحد عنده صفة الشجاعة، واحد عنده صفة التسامح، الحنية، القلب الطيب، وإلى آخره. فهن أربع صفات أنه أنت تقدر تحكي بيهن. أربع صفات، اختار لي أفضل أربع صفات عندك أنت تقدر تعدد الياهن وتشوفها حلوة عندك وتشوفها أنه هي من أحلى الصفات. شنو هي هذه أربع صفات عندك؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا على 0964770111415. نسمع تحية عموري وبعد ما توصل.

0: تواصل وياكم، عندنا اتصال. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، يا اهلا بيك ابراهيم.
1: اهلا وسهلا،
0: شلونك
1: انت؟ شلونك؟
0: يا هلا بيك،
1: الحمد لله على سلامة عموري.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: الله يشفينا شرهم ان شاء الله.
0: شو اخبارك؟
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: يا هلا بيك ابراهيم.
1: احب اوجه تحية خاصة لابو الاكسنت.
0: من ابو الاكسنت؟
1: اذا بركي يسمعني ابو الاكسنت هسه السابق وياي من يمن نفق مال باب الشرجي.
0: ايه،
1: وفتر وياي ساحة التحرير وداق اشارة حتى رجلي طلعتها من الجامع. بابا انطيني مزاد اذا راح استعدون. والله مو يمك.
0: ليه؟
1: طلع عليه وخلاني اعبر جسر الجمهورية وارجع.
0: زين ليه شكو؟ ما تقولي شكو؟
1: ذاتك يعني مرضى بس هتقولها وجهة تحية خاصة وبوسة الخدمة الطيب. مرضى تقول غير شيء. لأن أنا مؤمن الله من يغير طريقي معناه الله نقدم شيء. الحمد لله أشكر.
0: الحمد لله.
1: والله رجعني وزارة التخطيط ورجعت.
0: صدوق كذب؟
1: إي والله شو أسوي له بعد؟ وش دي زنعر وياه يا بدي روح والله إلك والقرآن إلك. أنت الفايز، أنت البطل. إيه. المواصفات الستين السلبية ولا الإيجابية حبيبي؟
0: لا أعطيني الإيجابية.
1: يمي لعبتي.
0: إيه.
1: عندي مصداقية مع نفسي ومع الله ومع الناس.
0: زين.
1: أولاً. ثانياً الالتزام بالنظام أصعب حذافيرة. ومرات من أخالف شيء أظل أكل بروح لها لأني سويت ليش يجي. ثلاثة من أقول لك على كلمة خلاص جدية عندي خلاص تقول لي بالستة أنا ستة لربع تلقاني هناك انتهى الموضوع بعد.
0: زين.
1: الرابعة صاحب نخوة.
0: صاحب نخوة حلو.
1: أي حبيبي يعني لو تريد مني روحي أعطيك إياها وهذا الشيء مو مجاملة ولا مدح نفسه وذمها ما أعرف شلون بس هي. يعني أنا أشوف هيك روحي الحمد لله معطاء معطاء إلى درجة فظيعة أستاذ مهنا بحيث أقولها شنو ليش هيك خرب ليش سويت تعال أبدأ حاسب نفسك وما أعرف شو تسوي. أي يعني مو دي هاي الصفات كل شيء ذكرتني لك بس الحمد لله وشكرا عليه.
0: الحمد لله.
1: اي واكيد معرفتكم هي من الايجابيات اللي عندي.
0: قلبي انت انتظرك على الساعه الثانيه تعطيني السلبيات.
1: السلبيات تعرفت على محمد كندا ودعا علينا.
0: ما هي ما ادري.
1: العظيم دعوه. امشي عموري بخير ويروح لفيديو محمد.
0: ورد. ورده ورده.
1: حبيبي حبيبي.
0: يا هلا.

0: عندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: مساء الخير حبيبي استاذ مهير.
0: يا قلبي انت يا هلا بيك.
1: حياتي لكل المخرج وكل المستمعين واخص بالتحيه اخوي ابراهيم ابو علي ابراهيم العيمي. احسك كنا طاريه سبحان الله.
0: حبيبي انت هلا بيك.
1: هذا كان طيب والله يعني كنا طاريه يعني واخي اسمه حيدر يعرفه وكل الجيم.
0: اي.
1: كنا يعني اخوي واصدقاء. بس الايام فرقت يعني سبحان الله.
0: زين. من ويانا؟
1: عمار البغدادي.
0: عموري يا اهلا بيك.
1: حبيبي طبعا المنقطع صار لي فتره طويله وياكم.
0: حبيبي انت. اي
1: والله. اي استاذ مهيمن.
0: انطيني اربع يعني صفات بيك بشخصيتك حلوه وتقدر تسولف فيها للناس بشكل حلو.
1: والله يعني ما أعرف يعني الإنسان يقدر يمدح نفسه بس أنا عندي فلويزة يعني هي لا تشوفها يعني إيجابية. أول الحساس يعني الحساس يعني شوية أنا أشرح على خاطري أو الحساسية الزايدة ما أعرف هي زينة مو زينة ما أعرف والله. وشغلة الثانية ما أعرف أشيل حقد على أحد.
0: ما تعرف الشيء.
1: لو أنت يدوس البطن ما أقدر أشيل حقد على أحد. ورا فترة كان قاعد وياه وأسولف وياه طبيعي.
0: حلو.
1: يعني هاي الشغلات تشوفهم بس الأزياف والله أستاذ وايد.
0: بعد.
1: يعني نزل يعني ما قاعد يعني. أقول لك عزيز نفسي يسوى أقول لك كذا وكذا والآخر يعني كل يعني هاي الميزات يعني اللي
0: نعم
1: اللي مترات عليه الحياة يعني. أو متسامح إلى حد لا يوصف يعني مثلك يعني لما يجيني وعرفهم كل الجيان وجرحاني وقعد وسولف يوم وحشيهم ولا عبارك وكشيهم وشو يعدي على العامل الإنساني يعني ما هم مسيطر عليه بشكل مو طبيعي يعني أتأثر إذا أخذ عامل إنساني القاروني يجي لشيء تتأثر يعني
0: نعم
1: هذا اللي ما جاءت لما طرحت عليه الحياة.
0: طيب
1: ما استذر يعني غير يعني هو يوم وطن ما يعني ما أقدر أمر فيه ولا يعني طبيعيات
0: أحسن
1: يعني.
0: حلو. أنا أشكرك.
1: حبيبي استاذ
0: يا هلا ونورت عموري حبيبي. يلا انتظركم على الساعة الثانية حتى يعني تنطيني إنه شنو الصفات. كل واحد بينا عنده صفات سلبية بما فيه المتكلم واللي أنت تضوج من عندها في شخصيتك لكن على الساعة الثانية.

تواصلون وياكم على 0964770011 4111. عندنا اتصال؟ ما عندنا اتصال. عندنا يمكن أم زمن قاعد تتصل. تحية لها يمكن. أوكي تقدر تعاود الاتصال. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. أربع صفات تحبها بنفسك. أنا واحدة من الأشياء مثلا اللي أحبها بنفسي، مو مدحا بس حلو الواحد هم يعتز بنفسه. يعني ما أقبل أخلي مثلا عموري مثلا ينام هو زعلان، ما أقبل مثلا، أو صديق عزيز علي ما يعني أضوج واحد ينام من ورايا مقهور أو زعلان، ما أحب هاي الحالة للأمانة. حتى لو كنت أنا عفية هذا عموري أنا ليش أحبه؟ لين يعرف يقول أنت تحب أمرس عافية لا ظالم أحد ولا شيء. جوز أنا مثلا أو مثلا مرات توصل كنا مثلا توصل لك حكاية خطأ تفهم خطأ أنا أخطأ، يعني أنا شنو مثلا ما أخطأ وأنا من النوع أنزل دوسة ونص. إيه فهنا مثلا عموري يزعل من عندي أو كذا، لا مو صحيح، فما أقبل أبدا. عموري أصدقائنا فلان فلان فلانة إلى آخره، فكلهم فعندي هاي الصفة. إذا بالبيت إذا أخ حتى لو بس من شفت انقهر من عندي ونام مقهور أقول له اقعد، ها شك اقعد اقعد، أنا ما أقبل تنام أنت زعلان. هذه توقع أكبر زعل، ما تخلي زعل بعد وطعفي عليك عمور وطفيك عامل تقول له أنا ما أقبل تنام وأنت زعلان تهت. فأنا هاي من الصفات اللي أحبها بنفسي، بعد ما يحقد عليك صح، بعد حتى لو هسه أرد أرجع أتعارك ما يحقد، وعلى أساس يحقد وعلى أساس مو. تحية الفنان علي الكيتاوي، والله ترى صار ترند حلو هو نستضيفها في اليوم، تحية له. فتحية لكل الأصدقاء وللأحباب وللناس على 0964770111 4115.

0: انت فاهمني صحيح. عندي اتصال. الو الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: لف تحيه للاستاذ مهيمن.
0: حبيبي انت.
1: تحياتي لك والعمور وجميع الكرام.
0: على راسي، اهلا بيك.
1: شلونك اخي العزيز؟
0: الله يسلمك يا قلبي. العفو الصوت شوي دي يعني دي يروح ويجي اذا لابس سماعة بس وخرها.
1: ابو ملاك من الناصريه.
0: ابو ملاك من الناصريه يا هلا بيك.
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك. شلونك ابو ملاك
1: حبيب قلب؟ الله يخليك. شلونك؟ شلون عموري؟
0: الله يسلمك يا
1: هلا. تحياتي لبعث الرشيد
0: يا قلبي.
1: احنا ما جينا بس على الارض بس لبعث الرشيد. والله اتمنى يعني من المسؤولين يقوون البثنا يعني بجنوب عندنا ماكو بجنوب يعني بس بغداد حصري صحيح؟ على الارضي؟
0: شلون العفو؟
1: استاذ مهم ان البث قناه اذاعه الرشيد بس بغداد ما جاي ما جاي جنا الناصريه. اتمنى يعني تحكي المسؤولين.
0: نعم
1: اي والله يعني مستقبل يكون بث ارضي يعني.
0: حاضر
1: ان شاء الله. الله يبارك لك. شنو اليوم الموضوع
0: حبيبي انت؟ اربع صفات تحبها بشخصيتك.
1: اها وانا جريء جدا، هذا المعروف عني.
0: تحب الجرأة اللي عندك.
1: احب هاي الصفات جدا جريء بس بحدود يعني، مو جريء على قولة البخبان يعني.
0: نعم
1: يعني لازم ما حد
0: لا جرأة الجرأة الزايدة تضيع صاحبها.
1: أكيد أكيد. لا لا أنا جري يعني وفق الحدود المدروسة.
0: نعم.
1: واللي جيب مولي
0: زين
1: يعني مو بقي الحمد لله وشكر. وجدا ملاحظ يعني من نوع الدقيق كل شيء يعني يعني ما أهمل الأمور. وطيب القلب.
0: طيب
1: هو ما يصير واحد احنا بس هاي الصفات انا يعني اشعر بها موجوده عندي. الو
0: الو اسمعك.
1: سمعت الصفات اللي يعني المفروض واحد ما يمدح نفسه بس يعني انا جاي اشوف هاي الصفات بي يعني موجوده عندي.
0: نعم
1: حبيبي استاذ مهيمن.
0: انا اشكرك وانتظرك على الساعه الثانيه انه راح ناخذ الجانب السلبي بكل شخصيه.
1: مشكلة هاي
0: زارب مو حل. يلا حلوة واحد اليوم يصارح نفسه والله ما بيش.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنتصر عليك إن شاء الله.
0: هلا بي
1: حبيبي
0: يا هلا.
1: شكرا شكرا مهيمن.
0: يا هلا يا هلا. عندنا اتصال. ألو
2: هلا مهيمن.
0: يا هلا بيك. يا هلا بلوما. شونك؟
2: مساء العسل.
0: يا هلا بلوما. الله يسلمك يا هلا بيك. هاي وين الانقطاع هذا؟
2: والله في الشتاء كان وانا من وقت هسه انا مالي ما نايمه تعرف ليش؟
0: ليش؟
2: بالغرفه شويه فوق البيت صار شيء مبيد وطلعت برا البيت.
0: وين سويتي؟
2: رشيت بالغرفه يعني مبيد هاي مال البيت
0: وحي ايه فيك جن ما تنام ما تنام.
2: اي فالرياضه يعني
0: اي
2: دا اسمعكم يعني موجوده يعني والله دائما مرات ادز بس اجاز بس انت ما تقروها.
0: لا على راسي والله بالعكس. اربع صفات تحبيها بشخصيتك لو ما
2: اوكي. اشوف اول وحده انا ما احب اقول فراسه اقول ذكاء اجتماعي. شلون؟
0: نعم انقطع الاتصال اذا تقدر لو ما تعاود الاتصال. خلينا نسمع من عموري وبعدها متواصلين.

الو يا هلا، الو الو لما ما اعرف قطع الاتصال او لا. الو يا هلا لما، اذا تسمعيني الو يا هلا الو يا هلا.

تواصلين وياكم على 0964770011 4115 وأربع صفات تحبها في شخصيتك. عندنا اتصال. لو لا هذا ما على أي دخل. تحية لكل الأصدقاء على 0964770011 4115. طبعا أي متصل يعني يتصل بينا، بس إنه خلي وخر السماعة أو واير أو شيء أو كذا فحتى نسمعه بشكل حلو. تحية لكل المحبين وللأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا. لما ألو ألو يا هلا بلما. ألو يا هلا. طيب نسمع شيء من عموري قبل لا نسمع شيء من عموري. إن شاء الله طبعا عموري دي يحاول إنه يصحح الاتصال لأن عندنا خلل على الواتساب، وهسه إن شاء الله راجعين. وخليك لما ويانا وكل المتصلين.

0: متواصلين وياكم، عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو،
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: شلونك؟
0: يا هلا بيج.
1: أنا أول مرة أتصل طبعاً.
0: أول مرة أم زمن؟
1: لا، أنا وهران أول مرة أتصل.
0: وهران.
1: بنتي دائماً تسمع وأنا أنام يمها، فدائماً أنا متابعتك بس عن طريق أمي.
0: الله يحفظ الوالدة ويحفظك. شنو معنى اسم وهران؟
1: وهران مدينة بالجزائر.
0: مدينة بالجزائر.
1: جغرافيتك ضعيفة.
0: ها؟
1: جغرافيتك ضعيفة.
0: لا لا والله زينة، بالعكس، بس أنا مو هذا الاسم مار عليه.
1: الله يخليك.
0: يا هلا بيك، بالعكس.
1: من أجمل المدن الموجودة بالجزائر.
0: والله إذا سنحت
1: وميناء
0: الفرصة.
1: وميناء أكثر.
0: فديوم نزورها.
1: يعني ميناء ومدينة. المهم شلونك إنسان مهم.
0: يا هلا بيك، صارت تسمعين برنامجي.
1: والله ويا أمي، يعني احسب أنت شو وقت طلعت؟ أول مرة طلعت بال.
0: صار لي 8 سنين.
1: لا مو 8 سنين.
0: لا 8 سنين.
1: لا يعني أنا مو 8 سنين.
0: ها.
1: يعني ويا أمي.
0: أي.
1: شو وقت ما تطلع تنتظر تباوع، صارت بالدعش وهران، أقولها.
0: الله يحفظ. أنت من بغداد؟
1: إحنا بغداد الكرادة.
0: يا هلا بيج الكرادة. الكرادة داخل؟
1: لا إحنا قريب الفقمة يعني.
0: أي أي، وكل الكرادة حلوة.
1: الله يبارك فيك.
0: أنا كلش من عشاق الكرادة يعني.
1: الله يبارك فيك.
0: أربع صفات حلوة تحبيها في شخصيتك.
1: هو يعني يمكن دائما الإنسان أول ما يحكي على طيبته. يعني لأنه يستخدمها يوميا بحياته اليومية، أنه تبين، أنه يقول لك هذا الإنسان كلش طيب، أو يقول لك هذا الإنسان شوية يعني قاسي أو شيء. فأني لا والله يعني حتى يعني بالدائرة ولي حوالي يقول وهران كلش طيبة. طيبة يعني.
0: طيبة بعد.
1: يعني هواية. هو ترى إنسان نبات يحس بالفخر أنه يعني أدى هيك الصفات وتمشي وتوصل يعني حتى للنجاحات. يعني مثلا ألا أقول لك أنه يعني الرحمة. يعني أحيانا أشوف يعني بحياتي أكيد شوفت حالات.
0: نعم.
1: أحس أنه يعني أنقهر من أشوف الشيء وما سويته، ك يعني مثلا أحس أنه فاتتني، ليش ما يعني سويت هيك شيء، خل أرجع أسوي
0: زين
1: مثلا، ك يعني تجيب بنعم لأنه أرحم هذا الإنسان. مثلا تشوف بالمتسول او شيء تفوت تقول يلا هسه بعدين عم طيب ماشينا، ضل فتحصل قلبك انت ليش ما طيته، هو شنو الموضوع يعني، شيء بسيط فارجع. فهاي هم تعتبر يعني انه انا احس انه انا عندي رحمه اكثر من اللازم.
0: نعم
1: بعد
0: انا اشكرك وانتظرك على الساعه
1: الثانيه ان شاء الله،
0: انه حتى تنطينا الصفات. كل واحد راح يعطينا الصفات السلبيه عنده يضوج من عندها.
1: نعم
0: يعني، وهذا حلو الانسان كانه دي يعني
1: يعترف،
0: يصارح نفسه مو
1: اي نعم، او يعترف انه
0: اخطاء
1: لازم يعني
0: يتجنبها. ها
1: يتجنبها. صحيح.
0: حلو.
1: طبعا سعيده اني سمعت صوتك وشكرا جزيلا.
0: والله انا يعني اللي اشكرك حقيقه يعني.
1: تسلم لي. الله يبارك لك.
0: الله يسلمك. يا هلا.
1: شكرا.
0: يا هلا بيك. تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وللمحبين وللأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-77-00-118-0-2-116-117. وتحية لكل المحبين ولكل الأحباب. متواصلين وياكم، نسمع شيء من عموري وبعدها متواصلين، خليكم يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثاني عشر الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

0: تريدني.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على

0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: محمد من كندا، شلونك؟
1: حبيبي مهيمن، انا بخير، انت شلونك؟
0: حبيبي محمد الورد، يا هلا.
1: الله يخليك، الحمد لله على سلامة عموري، وان شاء الله مشي بخير عموري، عمرك كله بجاء محمد والي بيت محمد.
0: ليش ليش خطيه، شو مسوي عموري؟
1: ما ادري، انا طلع عندي بخت عند الله كبير.
0: ايوه ونعم بالله. ايه
1: اذا ادعي على احد اوف، فاخواننا المستمعين اي احد ضايجين منه بس اترك رقم تليفونك واسمعني بالخدمه. لا عم الله يستر على الجميع.
0: يا اهلا بيك محمد، شلونك؟
1: اني تمام الحمد لله
0: ان شاء الله.
1: اليوم شنو اليوم؟ كتل على ابو الحلاوه.
0: حبيبي والله
1: خير وبركه. هسه ما اعرف نبدي بالسيئات بالحسنات؟
0: لا اعطيني بالاشياء لا اعطيني هسه بالصفات المو حلوه اللي ما تحبها بنفسك.
1: مو حلوه؟
0: اي هسه
1: والله عيني تقتل اذا اضرب واحد زنان اطشرهم.
0: لا جديات، مو انت هسه مو ناس تصدق.
1: هسه جديات خلي تصدق شنو اللي عاد اسيف المجرب، ايش حال ما عشت التجربه رحمه لامك وابوك.
0: زين اوكي، هاي صحيحه.
1: هي هاي شغله مو بيدنا من الله قدره.
0: اوكي بعد
1: بعد يعني مستحيل واحد يقول على نفسه كذاب لو منافق لو نصاب.
0: لا يعني انا اشياء اريد ابدلها، مثلا انا صفات
1: وها وعندي صفه هم حلوه الصدق غير الصدق.
0: اي
1: اتنمر على العالم، يعني شو احنا نقول كنا اقلد على الناس، ما اعرف اقلد عليها
0: تقلد عليهم
1: بس بنفس الوقت ما اجرحه، يعني اقلد عليه ويضحك وياي وعادي وتمشيه، ما اعرف عندي هاي تلاعب.
0: تريد تبدل هاي الصفه؟
1: ايه صدق يعني قبل شوي كنا بمطعم ها
0: زين بالعافيه مقدم
1: انا له شكرا، خلصنا الاكل ما شنو، بس اكل مزق بانا كانت قاعدين اثنين ولد وبنيه، يا خشمها يمكن كان يطخ بالقبال هاي كوش طوله
0: خطيه. اي
1: ما قعدت راح قلتها بس اكو صخ بخشمك مسحي.
0: خطير يا محمد، يعني
1: مش دا اقول لك غير انا صريح بصراحه، وهاي وحده من شغلات الصراحه اللي بي صعبه كلش ما حلوه.
0: لا الصراحه بيها زينه، بس يعني انه كم ما تجرح المقابل.
1: ياي
0: بعد
1: هاي ماكو تخفيضات، هاي اعطيتك ثلاثه
0: دا هنا اربعه.
1: يا يعني انطيتك ثلاثة، الرابعة؟
0: اي
1: الرابعة والله ما اعرف شنو يعني الرابعة، ما عندي راه ان نذني الثلاثة. تنمر وعين حارة وصراحة.
0: لا هي مو صراحة، هي تختلف.
1: بس لا عمي صراحة.
0: لا صراحة.
1: بس الشغلة الحلوة اللي احبها بي الصفة، عندي تفاؤل مو طبيعي بالحياة.
0: انت متفائل، هاي وحدة بعد.
1: كلش اتفائل بالحياه، دائما تشوفني باصعب الامور اقول لا سهله.
0: بعد
1: ومن اقول عندي ايمان بالله قلب ورب والله.
0: حلو عفي عليك، هاي اثنين.
1: وحظي كلش حلو.
0: حلوه هاي ثلاثه.
1: وتحياتنا الدكتور حيدر، يعرف عموري ليش.
0: تحياتنا اكيد الدكتور،
1: ارقى طبيب اسنان بالعالم.
0: يا حبيبي والله، هاي انت
1: وعزاوي.
0: انت وابو يوسف.
1: اي والله،
0: مو بعدين يحسب عبالاني دا اسوي اعلان.
1: والرابعه تحياتنا العمور البغدادي، بالنسبه لابراهيم اخوان، ترى ابراهيم ملتهي بطيبه لهذا منقطع عليكم.
0: يا حبيبي زين
1: حبيبي،
0: اعطيني صفه رابعه تحبها.
1: احبها بيه يعني هي ما عيب احكيها، احب اساعد هوايه، يعني

0: الله هذا. اي والله
1: سبحان الله. يعني الله يعطيك على نيتك الحلوه والطيبه.
0: الله لا اشوفك نيتي. يا شفتها اخوي انت الخميس لو الجمعه شفتها. شفتها نيتي. انا امام الملأ والله اعتذر منك عموري جدا اسف جدا اسف بس هي مو بيدي.
1: يقول وصل اعتذارك.
0: ورب يحفظكم وبعد عمي واتموا حاجاتكم بالكتمان.
1: وهذا رجال عماني شندي. والله
0: الله يخليك.
1: اكو مثل يقول المفلس بالقافله الماي... امين.
0: ها عبالي المبلل ما يخاف.
1: لا لا لا, لا. حبيبي انت
0: الله يخليك يا الغالي وسهره ممتعه ان شاء الله وربي يوفق الجميع.
1: يا هلا.
0: ومره ثانيه اوجه للاخوه المستمعين اي احد تريدون طشروني بالخدمه دعاء بسيط.
1: حبيبي والله محمد.
0: الو الو حبيبي هلا.
1: يا هلا.
0: مع السلامه الله معك.
1: عندنا اتصال. الو الو يا هلا. الو يا مساء الخير. الو يا مساء الخير. الو يا هلا.

0: عندنا اتصال. لو
1: هلا مهيمن.
0: يا هلا بلوما.
1: هذا محمد مخلي عينه علينا
0: مو؟
1: اي والله مو هو مراقبنا يقول.
0: يا هلا بلوما.
1: هلا مهيمن.
0: لوما عيدي لي من جدة وجديد.
1: تمام.
0: اي
1: هسه نبدا بالايجابية مو؟
0: انطيني بالايجابية الامور الايجابية.
1: الشغلة الاولى انا ما احب اقول فراسة، اقول إيه الذكاء الاجتماعي، يعني كثر تعاملي مع الناس.
0: حلو.
1: اعرف نبرة الصوت او المفردات مرات تجيك، يعني انت متعود على على على اسلوب، بس يجيك مرات اسلوبه مغيره يعني 180 درجه، فتفهمه افهمه من خلال كلماته حنجرته صوته. مرات انا حتى سبي البيت من اخويا من يجي من مشيته اعرفه ضايج او مضايج من مشيته.
0: حلو.
1: وثاني شيء انا كلش بشوشه.
0: اي انت من النوع اللي
1: اضحك يعني، مو اضحك يعني، بس يعني دائما اللي باو علي ابتسم له يعني.
0: حلو.
1: اعرفه وما اعرفه يعني ابتسامه هيك يعني. مثل ما يقول كلمه طيبه هي ابتسامه هم ينصدقه.
0: حلو حلو هذا الشيء.
1: وثالث شيء يعني من اكرم من طيب نفس يعني، ما خلاص يعني مو انه اضل افكر وهاي لا.
0: عافية عليك.
1: أعطيها الشغلة أعطيها قلت لك نفسي كلش طيبة وما حتى أفكر بها إنه خلاص هاي هي.
0: عافية عليك والله.
1: وبعد شنو بعد وحدة؟
0: إيه.
1: وكلش أني أتعاطف يعني ويا الناس، هسه مرات يطلع كارتون أو مسلسل أبكي وياه والله. يعني
0: عاطفية.
1: قبل ذاك الأسبوع توفى الفنان هاني شاكر، والله أبكي وياه يعني.
0: الله يرحمه الله يرحمه. تحية
1: يعني أقلب بالتيك توك الذكريات صدق بالقرآن عبالك أبوي.
0: رحمة ونور إن شاء الله على فنانا الكبير هاني شاكر.
1: فكلش يعني نعم. متعاطفة وياهم عبالك يعني أحد من عائلتي والدي عمي والله أبكي وياه.
0: حلو هيك إحساس.
1: ونجي على السلبية كلش متشامة.
0: متشائمة؟
1: كلش أتشائم. إيه
0: معقولة يعني لو ما متشائمة؟
1: تصير مشكلة. اي والله
0: صدق والله.
1: اي والله دائما يعني مرات تجيني اقول لك اليوم مشكله تصير مشكله ما
0: انا مش متفائل.
1: اكيد. شوف هو الانسان مو دائما على على مود واحد او يمشي على فد رتم معين، لا يعني يتغير يعني بين لحظه ولحظه. احنا يعني بالعراق احنا فين بين لحظه ولحظه مودنا يتغير، يعني تطلع منا تضحك تروح على غير مكان تفكر 50 تفكير يعني يجيب بالك.
0: نعم.
1: وثالث شيء ثاني شيء مبذره
0: لدرجه قويه يعني
1: كلش. هسه نجيك مثلا اكله اسوي 10 نفرات وبس هاني.
0: ها هيجي
1: والله يعني والله يعني الشمره مثلا اذبه يعني ما اخلي اضمه يعني خاف يقول لي شنو هاي شو مسويه. ومن حتى مرات اشتري ملابس يعني لو حتى يعني مو على قدي بس تعجبني بس مو ابغى واحد بالكنتوره باو عليها.
0: هاي تحاولين انه انت مثلا يعني تغيريها تقللين من عدها.
1: اي اي اي
0: زين بعد
1: مرات انطيها يعني مرات انطيها يجون يعني هاي اخذها اقول اخذيها هاي اقول لك اوكي فما بقيها يمي. وفضوليه كلش فضوليه.
0: ما شفتش فد يوم سالتيني هاي ما شو ما اشوفش مو فضوليه.
1: فضوليه من ناحيتي اني مثلا فشي يعني بيه او امر يعني خاص بيه او فشي أظل يعني أدقق شنو اللي صار وشنو راح يصير وأسأل يعني شفت شيء يعني فضول بالناحية يعني بالنسبة لي مو على الناس.
0: نعم نعم.
1: أي فضول يعني من ناحية إيجابية النفس يعني بس أشوف فيها فضول يقولون سلبية ما أعرف بعد هي الفضول بالنسبة لي إنه أشوفه أحب أعرف عن كل شيء يعني عني فأسأل هذا وأسأل هذا وأحب إذا صار موضوع يعني أحب أسمع. بعد أكو ثلاثة
0: بعد صفر رابع
1: بعد وحكي هواية.
0: تحكين هواية؟
1: اي والله.
0: يعني مثلا
1: اي والله
0: يعني اذا قاعدة مثلا يعني كنسوان تقعدون وهاي
1: ساعتين متتالية احكي يعني اذا يعني احد ينطيني مجال.
0: صدق والله؟
1: اي والله والله والله العظيم.
0: والله لو لو لو تقدمين بدالي شوية تخليني ارتاح.
1: اي يعني احكي عندي قابليه باي موضوع يسالوني اظل يعني
0: اي موضوع يعني فتحوا موضوع على التيارات حكيت
1: اي تيارات الديوانيه اتذكر واقول هاي مطاط واشجار.
0: ها هيجي
1: اي يعني تحليل يعني حتى من وقت من يحكي على يعني اي موضوع يعني من صديقاتي نقعد نحكي يعني تاريخ مرة ثانية، هذا التاريخ يعني مو من زمننا أو أعمارنا بس بس قارينا بس نستذكر بعد يعني اللي قريناه نحكي به.
0: حكوا عن البلاي ستيشن، تعرفين بالبلاي ستيشن مر عليك؟
1: إيه لعبة بلاي ستيشن.
0: ها زين.
1: لعبة بلاي ستيشن، لعبة طابة، لعبة هاي السيارات.
0: هسه تطلع لو ما تلعب كلها من هذا البيس.
1: اي ابن اخوي عنده، ابن اخوي عنده كبير يعني حاول بس اقول له ماي مالي خلق
0: مالي شفته مثلث.
1: اي مرات يعني يعطوني يقول لهم بس يقول لي بس يقول لا ما اريد ما اريد حتى يعني شلون اشوفه معقد صار بالنسبه لي بس اشوفه افضل الموبايل العاب هاي احلى.
0: طيب
1: بتشوف ايه يعني الانسان متقلب المزاج والله يعني باللحظه ولحظه حتى الوجوه مهيمن حتى الوجوه متقلبة عليك تنقلب ما يبقى وجه ثابت.
0: حلو.
1: كل الناس إيه كل الناس يعني شوفها متقلبة الوجوه متقلبة القلوب فما تعرف يعني فامشي وياها وياها يعني امشي وياها وياها.
0: نعم.
1: متقلب ما متقلب أوكي يعني بالخدمة
0: نعتبره من أبناء الأساتذة. يا هلا بلوما قولي. قولي
1: بس تقول لمحمد من كندا أنا أريد يعني فالشخص يعني أريدك الطاشرة.
0: والله هاي أنا ما أدري هاي بيها إيه.
1: هو يقول بس قولوا لي أنا طاشرة ماني طاشرة ما أدري.
0: هاي هاي هاي مخصة السالفة هاي محمد.
1: إيه والله فتحياتي للكل مهيمن وسهرة سعيدة وتصبحون على خير.
0: يا هلا
1: هلا وهلا هلا مهيمن.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. فاليوم نحكي على موضوع اسمه الخصوصية. طبعا هذا في موضوع بالمجتمع العراقي، أو يعني مو المجتمع العراقي بس، إنما المجتمع الشرقي هواية فاهمين الخصوصية بشكل خطأ، وكناس تزعل وكناس يعني صارت فتحالة. اليوم أنا وعموري شفنا فتحالة، اثنين ولد وبنية في مكان محترم كلش، حتى الناس انتبهت. يعني ما أخذ راحته بطريقة مو هيك الخصوصية، هي طبعا هي ما محترمة روحها، ولا أنت لازم تحترم المكان وتحترم العوائل. يعني أنت ما أكو شيء اسمه، أنا ما أريد أعبر على غير موضوع. لا والبنية حبابة وبنية وكلش، وتشوفها محترمة وكذا، بس التصرفات فاهمين، احنا فاهمين الخصوصية خطأ. يعني باكر ان شاء الله راح نحكي عنوان حلقة كامل راح يكون عن الخصوصية، لان فد شيء مؤلم حقيقة اللي قاعد يصير، وراح نضرب هواية امثلة على موضوع الخصوصية. يعني اكو مثلا يعني رجل خابر زوجته تعي افتحي لي كاميرا من باب الشك، اذا من باب المحبة والاشتياق واحد، بس اذا من باب الشك هاي انت دمرت الخصوصية مالته. مو يعني احنا هواي اشياء فاهميها بالخصوصية خطأ يعني. فباكر ان شاء الله عنوان حلقة كامل اسمه الخصوصية، على 0964 7700 11 4115. بالنسبة الى موضوعنا، اربع صفات سلبية واربع صفات ايجابية عندك. الشغلات الصفات السلبية اللي تريد تغيرها شنية؟ حلو انه الدباوع على اصدقائنا وصديقاتنا صريحين، يعني لو ما قالت انا عندي فلان شيء فلان شيء فلان شيء، وهذا انا اعتبره شجاعة، ومو بس شجاعة، عوفوا حتى كلمة الشجاعة هاي مصارحة ويا النفس ويا الذات. يابا يعني شنو مثلا؟ يعني انا ما اخطأ؟ لا انا عندي اخطاء. عمر ما يخطأ؟ لا عمر اكيد همينا يخطأ، بس الحلو ننتبه. من تنتبه للخطأ؟ انا ليش دا اقول لك اليوم عدد للصفات اللي انت ما تحبها بشخصيتك، هذا دا انت انبهك، اخاف انت غفلت. اكو واحد يفرح انه يزعل مثلا زوجته، يزعل اخوه صديقه، يقول لي ايه حل خليته يون من الالم او من البكي. فهاي مو خصفة مثلا، بينما اكو اللي بالعكس، اكو اللي يقول لك انا ما نام واذا فلان زعلان علي. مو خلي اسمع من عندك، خلي اسمع من عندكم على 0964 7700 11 4115.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإيه مطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: تواصلنا وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء والأهل والأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. وألف تحية لكل الأهل والأحباب، وألف تحية لكل جاليتنا العراقية في أوروبا، أمريكا، وكندا، وأستراليا، وكل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. بالنسبة لأربع صفات لشخصيتك، اذكر لي أربع صفات لشخصيتك أنت، إذا كانت إيجابية وإذا كانت سلبية. أريداني أسمع من عندكم، من أصدقائنا، من أهلنا، من أحبابنا، من جاليتنا، اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-7700-114-115. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو يا هلا.
1: هلا بيك، الله يخليك.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: عرفتني أكيد.
0: والله أم زمن؟
1: لا همين، قلت لي أم زمن، أنا وهران قبل شوي.
0: وهران العفو، الصوت شو أحس تغير.
1: لا والله نفسه.
0: الله يسلمك يا هلا بوهران.
1: الله يبارك فيك، يعطيك العافيه.
0: اي وهران،
1: يعني هو يعني اكو صفات هو مو هوايه، بس يعني المركز عليها باي انسان وممكن تعديلها بمرور الزمن او النضج. فيمكن العناد اني اكثر شيء، يعني عنيده الى درجه.
0: هذه الاشياء اللي تتمنين انه تبدليها؟ ها
1: اكيد
0: طبعا. العناد،
1: العناد، لأنه بمرور الزمن تقدر تغير هذه الصفة. يعني بحكم ما شفته قبل أنه نتيجة عنادك صار.
0: نعم.
1: فتقدر شوية شوية تقدر تغير بشخصيتك.
0: حلو.
1: ويمكن عندي بعض صفة همانة سيئة ممكن واحد. أنت الأحلى قلت قبل شوية أنه حلو الإنسان شكو عنده صفات سيئة يرددها بينه وبين نفسه، ممكن يعدل من عندها أو يحاول يعني يركز أنه يعدلها.
0: زين. نعم.
1: أي صحيح. المهم يعني العصبية أكثر شيء، يعني بطرف هذا زماننا هواية تشوف شغلات ممكن تنظلم بيها وتصير عصبي، ممكن
0: صح.
1: يعني هواية شغلات تمر بيك أثناء النهار بحياتك اليومية، فنقدر نخففها. هم أنا واحد ينتبه الروحة أنه مفروض مو ماكو داعي، لأن العصبية تؤدي إلى ندم.
0: حلو.
1: أنت هواية قايل أربعة، لو مسويها اثنين.
0: ليش يعني الصفات الإنسان، يعني هواية الإنسان عنده صفات مو؟
1: اي عنده صفات هواية، بس انت دا تقول أربعة.
0: إيه؟
1: احنا دا نركز على الأشياء يعني الصفتين قويتين أو ثلاث صفات قوية بإنسان.
0: لا والله هواية. الأربعة أشوفها شيء بسيط يعني.
1: ما أعرف، أنا أشوف أكثر شيء يعني أنا
0: إيه حتى
1: سوية. أنا أشوف نفسي إنسانة سوية، ما عندي صفات.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. بس إحنا حتى نصحح من الأخطاء اللي عندنا، نواجهها للأخطاء.
1: بالعكس، سؤال حلو ويعني مشاركة حلوة وحوار حلو، حتى من الأخت لما يعني حلو حكيها
0: طبعا،
1: يعني طرحت هواي مواضيع حلوة.
0: تحياتنا، تحياتنا.
1: الله يبارك فيك وشكرا.
0: شكرا شكرا شكرا يا هلا. اتصال. الو.
2: الو، السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام
2: حبيبي، شلونك استاذ محمد؟
0: الله يسلمك يا هلا بيك.
2: ما اعرف لي
0: والله العفو، الصوت شويه بعيد.
2: نصرت انا.
0: نصرت يا هلا بيك
2: حبيبي.
0: يا هلا بنصرت.
2: يا بأني من كركوك، بس أتواصل وياكم عبر السفلات.
0: أي هلا بيك نصرت.
2: الله يسلمك لي كسر حبيبي.
0: اي نصرت.
2: والله اني عندي اربع صفات اتميز بهم.
0: زين.
2: اول شيء طيبة القلب. وثاني شيء العصبية.
0: نعم.
2: وثالث شيء نظامي. احب النظام.
0: تحب النظام، حلو.
2: اي احب النظام.
0: زين.
2: ورابع شيء اسامح، ما تسامح دائما ما تسامح تلقاني.
0: طيب.
2: اي والحمد لله وشكرا.
0: زين، الصفات اللي تتمنى تغيرها في شخصيتك.
2: ها العصبية.
0: بعد.
2: بس هي هاي العصبية.
0: يعني ولا بعد وحدة منها سلبية منها؟
2: لا عندي سلبيات بس ما تحضرني، بس تحضرني العصبية أتمنى أغيرها، بس ما يفيد، هي بشخصيتي يعني جذوري صار موجودة.
0: تندم بعد العصبية؟ تندم؟
2: أي أندم وهاي أندم.
0: العصبية يقول لك تخليك تفقد حقك، فاقد حقك في يوم بسبب العصبية.
2: ما فقدت حقي هواي مشاعر هواي
0: امور
2: فأثنى في العصبية خلاص كل شيء.
0: نعم. طيب أنا أشكرك نصرت.
2: الله يسلمك. أنا أشكرك، بارك الله فيك
0: ونورت.
2: النور
0: يا هلا بنصرت.

تواصلوا وياكم على 0964-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780-02-1-1-5 و0780-02-1-1-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين. بالنسبة إلى موضوعنا احنا اليوم كان أنه هدفنا في البرنامج أنه هو أنه واحد يصحى على الأشياء السلبية. من يقول لك والله صدقاني شنو الأشياء السلبية اللي عندي مثلا صفات أربعة، والله صدق خلي أعددها ويا نفسي شنو مثلا أنا الصفات اللي عندي. جزء عندي أنانية، جزء عندي مثلا حشاكم طبعا، لكن أكو هواية يعني عنده أنانية، عنده بخل، عنده لآمة، عنده مؤذي. فحلو واحد يصحى على نفسه لا صدق هاي مو حلوة الصفة، والله عشتي ده مهيمن. انه خلي الواحد ينبه نفسه وينتبه ويباوع على نفسه، يدور في دواخله تعال انا ايش عندي ها الصفات السلبية ايش عندي مبقيها. هذا اللي انا اقوله على 0964-7-0-0-1-1-4-1-1-5. خليكم ويانا.

0: تواصل وياكم عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
1: كذا ورد والمخرج وكل الاخوه والاخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: نعم يا اهلا بيك.
1: اسعد الله صباحكم ان شاء الله. بدايه الشوع الاعمال الحسنه التي ترضى الله سبحانه وتعالى والموفقيه والصحه والسلامه لكم والى عوائلكم جميعا.
0: يا اهلا بيك نورت.
1: الله يسلمك النور نورك.
0: اي نعم. الصفات الأكرم السلبية اللي تتمنى أنه تتخلص من عندها اللي عندك.
1: طبعا من خلال تجربتي بالحياة وعمر عمك 60 سنة.
0: نعم الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك. بالنسبة لي أستاذ عجيب يعني دائما منتبه إلى المقابلين يعني بالدرجة الأولى تعالوا مهما يكون بعض منهم شنو يستفز المقابلة سواء كان لا قدر الله يعني مزاح أو مشكلة فيما بينهم يعني بين الطرفين ما أتجاوز عليه حتى لو بالشقة.
0: لا العفو يعني إذا تقدر تعدد لي الصفات اللي ما تحبها يعني يعني السلبية اللي عندك مثلا.
1: بصراحة السلبية
0: نعم
1: أتخذ قرار وأجادل بي والمقابيلي ميثم ويطلع هو بعدين الصح. هاي مشكلتي.
0: حلو هاي وحدة بعد الصفة يعني الثانية.
1: حدي
0: نعم.
1: حدي. يعني سبحان الله يعني البشر من ياخذ بحاسة من عندي عوض بحاسة نعم. أخرى عندي حدش مسبق يعني
0: الصفة العفو
1: هاي الحالة الصفة الثانية يعني تقريبا مرات تسبب لي نعم. مشاكل كذا الصراحة يعني مو نعم. يعني بس يمشي شيء يقول له وش علي أنا شو أسوي له تمشي أمورك ما تمشي هو والثانية يعني تقريبا بعض يقولون أنت المفروض تجامل وترتيبات وهاي أقول لا المجاملة ما أقدر أجامل لأن أحاسب عليها أمام الله.
0: نعم
1: أمام الله يعني لازم أكون صادق أو إذا واحد يستشيرني يعني بعض يوم تعرف أنت هذه المشكلة شيء يقوم يجامل الطرف الثاني أقول لا أنت خلي المغاري لك حتى لو في يكون مصلح ما بين طرفين أو تجيب سيرة أحد خلي أكون أمامك موجود ليش يعني الملائكة يعني الملائكة يسجلون يعني المنطوق مالك فأنا ما عندي استعداد لهم يوم القيامة من وراء هذا الشخص أفحاسه دائما أتجنبها يعني والمشكلة الثانية عزيز يعني من خلال تجربتي بالحياة فكنت حضري يعني شلون واحد شهادة أخذ بروفيسور أو غيره
0: طيب
1: دائما منتبه للحياة هي صعبة أصبحت الحياة يعني ومع احترامي لأخوان اللي من جيل يعني صعوبة واحد عمره شديد وبعدين عليه كذب يعني موقف أمام عائلة أمام المجتمع أو أمام أي شيء ودائما أرجع من انتباه الشيء رجاهم رجاعا لأن إذا أنت سابقا أو كنت إذا عاد من شيء واسه الله قبل عليك
0: طيب
1: على جاي أنت ترى الماضي
0: أكرماني أنا العفو من عندك أنا كل شيء يعني أشكرك
1: وأشكر بعض السالب علي
0: الله يسلمك ونورت ويا هلا. إذن مع أكرم ختامها مسك أكيد وكل واحد عنده صفات كانت إذا كانت إيجابية أو سلبية والحلو كل مستمعين ومستمعاتنا حكوها بكل صراحة. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم ورافقني المبدع عمر ثائر نقولكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد.

وكلام الله بعد ما أحكي وياك، وإذا وياك يحكي لسانة قصة أم كبير حبك عشق كل يوم، وانت بالعكس دومك تنقصه، أدور فرصة حتى ارتاح وانساك، وش أسوي لك بعد صارت الفرصة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.